0: اليوم الحلول الأرجنتين وجدت نوعا ما بعض الصعوبات، كل ما تحرك ميسي وجد الحل، كل ما تحرك ميسي حتى الفارس اليوم لا لوتارو كان في المستوى العالي ولا الفارس في دخوله قدم إضافة. قطعا أنه دائما نتكلم عن المدرب، لكن كذلك أنه اللاعبين لديهم الدور الرئيسي في إيجاد الحلول.
1: المشاهد أداء ملفتا عمر من مهاجمين المنتخبين، خاصة من مهاجمين المنتخب الأرجنتيني أساسيين وحتى بدلا.
2: صراحة يعني المنتخب الأرجنتين كله اصطدم بالحارس، حارس منتخب الرأس الأخضر اللي هو فوسينيا، تقريبا 4-5 كرات داخل الخشبات صدى لها، أعتقد هو صمام الأمان كان للمنتخب الرأس الأخضر. لم يتغير طريقة اللعب لا المنتخب الأرجنتين ولا نفس الطريقة من بداية المباراة. الرأس الأخضر قدر يستقر كرة يمكن هي كانت الأخطر المباراة وسجل منها هدف. نشوف الأشواط الإضافية إيش مخبيت لنا، لكن أنا شايف إنه الحارس هو يعني نقطة تحول المباراة. حارس منتخب الرأس الأخضر اليوم نفس المباريات اللي قبل
1: المباراة. إذن بدأت أصلاً بين قائدي المنتخبين بين ميسي وفوزينيا، وجاءت هذه المباراة لتؤكد تفوق الاثنين في المنتخبين وفي المونديال حتى الآن، بين ميسي هداف البطولة هداف التاريخي المونديال وبين فوزينيا الذي فرض نفسه حتى الآن واحدا من أبرز الأسماء والحراس في هذا المونديال حتى الآن. مزيد من الإثارة في هذه المباراة على ما يبدو أنها مستمرة بإذن الله تعالى. مرة أخرى إلى عصام وعمر والأشواط الأخرى.
3: جزيرة صغيرة بأحلام كبيرة، هكذا هي لافتة جماهير الكابو فيردي. هذا اللقاء في الإكسترا تايم عدد 77 في تاريخ كأس العالم، منذ أول إكسترا تايم في 34 في إيطاليا كان جمع المنتخب الفرنسي بالفريق النمساوي. هذا أول حصص إضافية إكسترا تايم في تاريخ كأس العالم، فرنسا النمسا. هذا 77 رقم 12 في تاريخ منتخب ميسي، وهو رقم يعادل الألمان 11 قبل كأس العالم، لكن لعبوا الباراغواي إذا مزيدوا ماتش الباراغواي 12-12 الآن أكثر زوز لعبوا إكسترا تايم. الآن الجمهور على أعصابه، الآن لا يحتاج إلى رقم، لا يحتاج إلى معلومة، الآن تركيز من الجانبين. في الوطن الكبير عشاق ميسي بالملايين، عشاق الأرجنتين أيضا بالملايين، ومشجعو أو مشجع المنتخب الكافيردي 120 مليون مصري يرون في كافيردي، وهذا صحيح، أنه منتخب حتما أسهل من الأرجنتين على الورق. ترجع كرة للرأس الأخضر، لا يخسر كرة، هل نمشي للركلة الترجيح أم لا؟ شرايكم؟ أنا أقول 2-1 2-1. ترجع الكرة للماما أفريكا، بينا بورغيس في وسط الدفاع، بورغيس إلى لوبيز، يلعب كرة طويلة لوبيز، هو التماس. الآن مرهونة بالنسبة للمنتخب القادم من غرب القارة السمراء هو أن يواصل صمود دفاعيا. الأرجنتين ما هيش تجازف، ما هيش تستنى ضربة ترجيح، ستجازف أو خليني نقول تهاجم، لأن يعني الأرجنتين دائما عندك الحسابات، ستلعب بحذر. قلت في ركلة ترجيح كثيرا ما ابتسمت لنا الركلات، ما نخسرش حظوظي ونلعب على الثاني، وخطف الدفاع الكافيردي وروكنيا، يدخل لوبيز. جماهير الأرجنتين بين التفاؤل والقلق، بين الخوف والحذر، بين الحلم والواقع. ليونيل ميسي يمشي لتنفيذ الركنيات. أنا في رأيي واحد آخر ينفذ، لأنك تستفيد من ميسي لما تشيل كورة لصالح الأرجنتين أو تبقى في حيز الأرجنتين. يشوط مليح، يكدري مليح، ولكن تحس الفريق ناقص. كرة خطيرة المنتخب الأرجنتيني، تلعب الكرة خطيرة، والهدف الثاني للتانجو الألبي السليستي. أرجنتينا أرجنتينا بذكريات 78، بذكرت مونديال الأرجنتين، بذكريات الكامبيون ديل موندو. 2-1 في سقف المرمى، ميسي من ركنية ليساندرو مارتينيز يسجل أغلى هدف بذكريات استياد الكانغورو. اليوم يصطادون القروش. 2-1 للأرجنتين. الهدف الثاني لساندرو شال هم وجبل من ظهر ليونيل ميسي. كيف يخرجون من دور 32؟ البطل كيف يغادر من ممثل افريقيا في اول حضور؟ شاهد الكرة وصلت الصورة، هل فيها تسلل ام لا؟ الكرة من اين وصولها؟ من اين انطلاقتها؟ ضربة راس فماش تسللنا. ليساندرو من خارج القوس يضرب ليساندرو مارتينيز. شاهدوا تبديلة الراس، كانت ماكاليستير، ماكاليستير لليساندرو. مارتينيز مشالها، يطمع فيها، يأمل فيها، يرى فيها توقع للنجاة. يضرب الكرة، يحط أحلى كرة، أغلى كرة في هذا المونديال. أهداف ميسي كوم، والهدف هذا متاع مارتينيز كوم آخر. هذا يحيي الأرجنتين، هذا يبقيها، هذا يخليها في سماء المونديال. حاليا القمة يوم 7/7 في الساعة 7/2026 الأرجنتين هو كابو فيردي. الهدف الثاني للتانجو، نعم لساندرو مارتينيز، ما كانش تسلل. ترجع النغمة، ترجع الروح، يرجع التشجيع، يرجع الإيقاع، إيقاع لاتيني هنا في استاد ميامي. فعلها مارتينيز، أنقذهم لساندرو. الأرجنتين تتقدم للدور 16. ترجع الكرة للكابو فيردي. المنتخب الأرجنتيني يتقدم في 1-0. الأرجنتين تتحدى في هذا الوقت الإضافي الصلابة الإفريقية، الروح الإفريقية. أوقات قاتلة، أوقات غدارة. هل هي قلة الخبرة؟ هل هو التراجع المخزون، لا أقول البدني ولكن الذهني البسيكولوجي اللي ينجر عنه قلة التركيز؟ جيبونا المعدين الذهنيين في الوطن العربي ليفسرون لنا لماذا تخسر إفريقيا في الأوقات القاتلة؟ لماذا لعنة الدقائق الحاسمة تقضي على آمال إفريقيا رغم أن مشاركتها تاريخية، مونديالها تاريخي، مازال عندها اسمين، مازال كافيردي ما خسرتش، ومازالت غانا بعد حين في ملاقات الكافيتيروس كولومبيا مع خامس رودريغيز. الهدف العاشر للأرجنتين في البطولة والكابو فيردي. خلينا متفقين، خلينا متحدين، ليس بلغة الاتحاد بل بلغة التحدي الشالنج. إذا يعدلونكم مرة أخرى باش تروح. إذا كابو فيردي تمشي 2-2 يا أرجنتين يا ميسي، نباهم فايقهم مش ولاد، باش يلعبوا بتاريخ ليونيل ميسي ويخرجوه في الدورة 32. يا شماتة يا شماتة يا شماتة في إطار التنافس يا ليو، هل تمر؟ لم تمر الكرة، ركنية. يعاني منتخب الأرجنتين. كابو فيردي شابو، مبروك هذه الروح، مبروك هذا الأداء، مبروك هذا المنتخب، مبروك الخدمة اللي تجيب، مبروك حسن القرار، مبروك حسن الاختيار، مبروك استراتيجية ناجحة. مبروك يا كابو فيردي. مليون ولا مليون ونص يتعادلون مع الأرجنتين. 2-2 لا ركنية، والضغط الإفريقي متواصل، وحلم القارة متواصل، من أكرا إلى كينشاسا إلى أبوجا إلى يوماسوكرو إلى داكار إلى أبيجان إلى زنجيشور إلى نواقشط إلى الخرطوم إلى تونس إلى وهران إلى الرباط. ما زالوا يتأملون، والقاهرة أكثر حماس، القاهرة مصلحتهم أكثر حماس، يشجعون أفريقيا دائما وأبدا. ولكن هذه المرة غير، أكثر أكثر من أي وقت مضى. ترجع الكرة المنتخب الرأس الأخضر، يتقدمون، يرجع بالكرة كونترتاك، فهم مساحات الآن، يتخيب يتسيب، يثالث يتعدل، يتعيش الناس الكل، يتموت الحلم والناس الكل. إذن ألعب للكل يا كابو فيردي. لآخر رمق ميسي، الهدوء الأرجنتيني، خبرة السنين، تراكم التجارب، صعوبة الدوريات، ريتم الدوريات الكبيرة، هذا من قصة كابو فيردي اليوم. يرجع ميسي لعشرين انتصار في المونديال، الريكورد والرقم القياسي، والمباراة ضد مصر حاليا هي 14 في النوكاوت باش يعادل ميروسلاف كلوزا. العالم لعبوا الكرة من 1863 تأسيس تاريخ نادي اسمه شيفيلد. أول مسابقة في الكرة الاف كاب ده 1872، أول مباراة دولية انجلترا وسكوتلندا، كاس العالم ده 30، اليورو 56 أو 60، آسيا 56، وإفريقيا 57 في الخرطوم. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام يا ميسي، وأنت ستسجل الثالث من ليونيل والركنين. أقول هذا الكلام، ملايين اللاعبين جاي وملايين الأرقام تحطت وتحتمت وتكتبت وتسطرت، جاء ميسي فسخها الكل، محقها الكل، منح الروح الكل. يا دكتاتور الملاعب يا ليو، خلي للأخرين، خلي رقم ولا اثنين، لماذا هذه الأنانية في الأرقام القياسية يا ليونيل؟ ميسي يعمل الأسيست، ماكاليستير يعمل التحويل، داليا فيكو أونسايد، ورقم 6 سجل في السليم، والأرجنتين تسجل الثاني وتتقدم 2. ركنية أرجنتينية، يمشي ليو ميسي بالرأس، تجمع الدفاع بشي خلصها، ترجع التصديدة والدفاع، الدفاع لمنتخب الرأس الأخضر. 2 أرجنتين، 1 كابو فيردي، هدف الإكسترا تايم قاتل في دقيقة 93 عن طريق المدافع المحوري الأرجنتين ليساندرو مارتينيز. يغادر الهداف دوارتي، يخرج متوسط الميدان كيفن بينا، مجهود كبير ممتاز من كيفن، والثنائي يدخل الآن في الرأس الأخضر سيميدو واتشيلسون. دارسا كورة أرجنتينية، لا المنتخب الأرجنتيني كيفية التعامل هي الاستحواذ، في شد الكورة عنده. مرة سلامات روميرو، فما الثغر الآن، ممكن الثالث، ولكن الدفاع يتصدى سيميدو. سيميدو 1 إلى سيميدو 2، أنت في التسلسل الملكي لجزيرة الكابو فيردي، عندهم 2 دوارتي، وعندهم 2 لوبيز، وعندهم 2 سيميدو. الآن ترجع الكرة للمنتخب الافريقي، رابع مباراة لعبوا اسبانيا اوروغواي السعودية وارجنتين، 4 تعادلات في المباريات، حاليا خاسرين في الوقت الاضافي، ويتصدى الحارس ايميليانو مارتينيز، اول العالم وقف منتخب 67، هو أسوأ تصنيف لمنتخب في النوكاوت منذ روسيا اللي تاهل في المركز 70 عالميا في روسيا في أرضه. هذا ما أستدل به من أرقام على روعة الرأس الأخضر. الأرجنتيني يحتفل، ولكن ليس بعد، هي 20 دقيقة من الحلم الإفريقي. تمشي بالكرة على اليسار، كنترول واستقبال، يمشي جيلسون، يحاول السيميدو، وصلت الكرة لمن؟ الأفضلية للرأس الأخضر، حل على اليمين، وصلت الكرة ماتشادو، الرأس الأخضر سجل هدفه تقريب من المحاولة الوحيدة على مرمى مارتينيز. ترجع الكرة سيميدو، حلوة برشا سيميدو، خرجوا الثالث ويربح ضربة مرمى الأرجنتين في دقيقة 102. الليلة والسهرة كانت سهرة الإكسترا تايم، هذه الضربة الثانية لساندرو مارتينيز كجول في سقف المرمى، حط فيها دقة أورتيغا أو ريكيلمي، شوت باستوري، فنيات ميسي وسحر مارادونا. تذكروا الهدف اللي سجله مارادونا في المخالفة لتقريب الستة امتار اللي في اليوفي الإيطالي، تذكروها كيفاش؟ الفيزيائيين ما لقاوهاش، اللي باش يلقاها كيفاش؟ طلع الكرة فك الخمسة متر وخمسين وطلعها فوق جدار طوله عرضين وعرضه مترين، باش ياخذ جايس نوبل، ياخذ جايس نوبل. ظاهرة فيزيائية غريبة. شاهدوا أولادنا شبابنا شاباتنا المغرومين بالكرة الآن، شوفوا اليوتيوب، شوفوا هدف دييغو في مرمى، في مرمى اليوفي، وهدف التعادل. مش ممكن، سحر افريقيا يتواصل، سحر افريقيا في حضور دائم. مش ممكن، ملا ضربه لوبيز، هبلوا انجنوا عندهم الحق. مش ممكن قتلونا، مش ممكن قتلونا، مش ممكن يا ماما افريقيا. ملا الراس الاخضر، ملا جرينتا، ملا جرينتا، هدف التعادل عن طريق كابرال. 2-2، هدف ولا بالأحلام، هدف للتاريخ، هدف انطولوجي، هدف اسطوري، هيستوريكو ديل ماما افريكا الكابو فيردي. 4-0 4-0. اخي مسموح واحد يخرج من الميدان يطلع المدرجات يسلم على الشعب ويرجع؟ انا في بالي قانون الكرة، تخرج من الميدان فما انذار؟ شنو هذا اللي ما ماشي واللي طالع واللي جاي؟ عبارة خذ الصفرة، ولكن انت كتب التاريخ. مش ممكن 2-2، الكورة حالة مع الراس الاخضر. شاتو كورتين سجلوا مرتين، ملا قلب ملا روح. برافو برافو كابرال، رائع كابرال. على فكرة اسم كابرال في افريقيا هو احد المحررين الكبار، الزعماء الكبار في افريقيا، اسمه أميلكار كابرال، كيما باتريس لومومبا، كيما سيكوتوري، كوروما، هذا من الاسماء الكبيره. مع السهره والفجريه كانت خلط وخلطت واختلطت بين زعماء السياسه وزعماء الكوره، اسمحوا لي، ولكن ان شاء الله ثابتين سيكوتوري و لومانبا و و و و و. وأين مجالك يا ميسي؟ أولاد قاعدين يلعبوا بحلمك يا ميسي. تمسك كرة الأرجنتين، مباراة للتاريخ، مباراة للتاريخ. يطالبون بضرب الجزاء، يطالبون ببنالتي أمام هذا العجز، أمام المنتخب الإفريقي الكابو بيردي. حلوة برشا، مشت على اليسار والكرة ما تستكملش. هل فيها لمسة؟ هل فيها ميسي بنالتي؟ بالنسبة للكندي ما شاف شيء، بالنسبة للفار يقول له ما فما شيء، وبالنسبة للكابو فيردي عمل كل شيء، وبالنسبة للأرجنتين رد بالك راك مش تخسر كل شيء. المنتخب الإفريقي الذي سحر العالم هو كابو فيردي. نازع إسبانيا، كنا مفاجأة، وإسبانيا مازالت ما دخلتش في المونديال. قاتل بضراوة 2-2 مع الأوروغواي، قلنا بحرارة الروح بتاع ماتش إسبانيا هم كملوا، ترشحوا للدور الثاني على بطل آسيا 3 مرات. الآن مع الأرجنتين ما عادش فيها كلام. الثالث يا ميسي انقذر، ميسي والحارس. مش ممكن مش ممكن، فوزينيا يقبل من الناس الكل إلا من ميسي الآن، يتحدى ليو، يقول له كفاك هدف يا البولجا، ويمشي الكونتراتاك. والشوط الإضافي الأول خلص دقيقة 106 وتلعب في 108. أيوة إثارة، أيوة حماس، الكرة تمشي من اليمين، كرة تبدأ من الرواق. قصة الأمل الإفريقي، قصة وتحدي الرأس الأخضر، الرأس الأخضر، أنت رأس ذهبي، أنت رأس ألماسي. نعم يا الأخضر، نعم يا الأخضر. ترجع الكرة لكاب فيردي، التسمية الرسمية عطفا على البرتغالية الكابو فيردي، هي في الأمم المتحدة كابو فيردي، كما سح العاش مازلنا نقولوا، لا لا هي الكوت ديفوار رسميا، البلاد طلبت قالت اسمي كوت ديفوار في 84 في الامم المتحده، مش هي اسمها سعاد وتتحب تسميها ريم. الكابو فيردي والكوت ديفوار الأفيال. بانت سعاده وكمل البيت. وأيوة بيات في نهاية المباراة. ترسى الكرة وسط الميدان للأرجنتين في 30 ثانية. قلب اليوم مبتول والأرجنتين لم تجد الحلول. أما الأول فهو الأصل، أما الثاني فبتصرف مني يا ليرو. فلتتصرف أنت يا بولجا. يمشي 3-2 ممكن سنرى. ضربات الجزاء تقترب، ركلات الترجيح تهدد عرش بطل العالم. ترجع كرة الرأس الأخضر، الحكم فيشر يزفر نهاية الإكسترا تايم في الجزء الأول. 2 أرجنتين 2 كابو فيردي. ولا واحد كان يتصور هكذا سيناريو أمانة. كنا نتصور 2-0 3-0 للأرجنتين فصحى في 1-1. الأرجنتين لما سجلت مرة ثانية قلنا خلاص، ولكن كابو فيردي ملا كرة ملا ركنة، حدفاع وصارت جهده، حدفاع اللي تعلموا الكل في الكرة. هنا كنترول، هنا مراوغة، هنا المهارة الفطرية للفارقة. حتى الكرة 2-2، غني ارقص، القروش تتعادل.

ميسي 29 اكتب المقدمة 59 ادوارتي قال لن نستسلم ثم يسجل عميد المدافعين ليساندرو مارتينيز هدف القاضي على ما بدا وما يبدو ولكن الكابو فيردي عندها كابرال يحرر هواجس شعب الرأس الأخضر ويحط الهدف الثاني ويقول نحن كابو فيردي نحن سنكتب التاريخ. هما أصلا كتبوه له مهما يكن مهما تكن. هدف ملعوب هدف جميل إنها تمر إنها مرت يا مارتينيز.

العاصمة برايا. ليشاركوا في كوس افريقيا للأندية بعض اللاعبين موجودين في درجة ثانية درجة ثالثة، ولكن الروح سيميوني ماذا يقول في هكذا وضعية مع العائلة؟ شوف الدعوات يا الله، هناك في الأرجنتين يدعون بالخلاص هذه الليلة، هناك تدعو الجميلة غابرييلا ساباتيني نجمة التنس العالمية أيام شتيفي غراف ومارتينا نافراتيلوفا. نعم هناك يدعون أحفاده خوان بيرون وإيفا بيرون، هناك يدعون أولاد أحفاد جيفارا. لعل الأرجنتين تمر، وهناك في مكان ما مارادونا يدعو لليونيل. ترجع الكرة في الوقت الإضافي الأخير، الوقت الإضافي والكرة الأخيرة، ولكن ليس الحل الفاصل، قد يكون ثالث الحلول وآخر بنود الكرة في مباريات خروج المغلوب في الإكسترا تايم بعد ركلة الترجيح. إذا ما نفصلوهاش الآن، إذا ما تتفصلش الآن، إذا ما تتحسمش الآن، الأرجنتيني دخلوا برشا شك هذه المباراة. إن مرت الأرجنتين يا حلين يا بش يرجعوا بقوة كبيرة ويردوا الفعل، يا بش يخرجوا من البطولة مبكر. إذا منعوا اليوم، إذا أنقذوا جلدهم اليوم المهدد أمام القروش. ترجع الكرة للبلد الفضية، يلعب المنتخب الأرجنتيني. ألفاريز وبعيد الكرة، ضربة مرمى، ضربة مرمى ضاعت على التالية. نجوم الأرجنتين

فما 3-2 ولا تبقى 2-2. عديت أنا قربت الخمسين هدف، قربت الخمسين هدف. الكرة ترجع، الصورة جاية من ميامي، البولجا يخطط، لا يريد تياغو أن يبكي الليلة، يمشي ليونيل ميسي، ليونيل ميسي عين الصقر، يلعب كرة بالرأس، درجة من الدفاع، كرة طويلة، درجة بالرأس دفاعية، الهجمة المرتدة، الكابو فيردي بدنيا تحت الأرجنتين، شوف كيفاش راجعين، الكابو فيردي ينفلت، يفلت، يحط كرة، مازالت الإمكانية، مازال المجال، مازال السحر، مازال سحر أفريقيا هنا في ميامي. درجة كرة بتسديدة وكرة برا. لعبوا خمسة مرات ضد نيجيريا ربحوها في الخمسة مرات، لعبوا الكوت ديفوار ربحوها بعد الهزيمة الأولى التاريخية أمام الكاميرون. طبعا جيل كانابيك، فرانسوا أومانبيك، روجي ميلا، تذكروا وقتها كوندي، ماسينك، سيريل ماكاناكي. كرة أرجنتينية، أنا اللي بات فيه المهاجمين القدام كلها تقريب ميتة، من ألفاريز إلى لوتارو قبل، غريبة. بنما أرجنتينية شد كرة أكثر من لازم، كابو فيردي مغطي الدفاع، هل يصمدون إلى ركلات الترجيح؟ هل يصلون إلى نقطة الفصل من ركلات الحظ؟ ألفاريز، ألفاريز، ألفاريز، شد الكرة عن طريق تاليا فيكو، تاليا فيكو أرجنتينية، وفي تسلل، تسلل ضد المنتخب الأرجنتيني. ما هوش مقياس تقيم قوة المنتخب الأرجنتيني في ذي المباريات، ما كانت صعيبة يا يا يا يا سكالوني. اليوم مع فريق في الدور الثاني منظم مسكر الدنيا، تضحك من تحت لتحت في إطار التنافس الرياضي التاريخي بين السلساو وبين التانجو. ألا تغني الأرجنتين مارادونا ماس جراندي كبيلي، مارادونا أكبر من بيلي، ألم يغنوا لهم هدف دي ماريا واستياد البرازيل في الماراكانا. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني، اللعبة صارت خطيرة، الوضعية صارت ممكنة، إصرار كابو فيردي ورجوع مارتين، هل ينبى بشيء؟ الأرجنتين إن كتب لها المواصلة يزم تربح في 120، ويتقدم الآن، خطيرة باريدس والركنية، الركنية للأرجنتين. ألفاريز، ألفاريز أو باريدس؟ على الأرجح ألفاريز. يمشي ميسي، جاءوا من كل مكان، جاءوا من كل إثنية ومن كل مدينة، الكابو فيردي من أجل التاريخ، الركنية لعودة الأرجنتين بالرأس، وعودة الأرجنتين، أرجنتينا، أرجنتينا، 3-2. يا ميسي، يا ميسي يا مجننهم، يا ميسي يا معذبهم، يا منقذهم، يا ملهمهم، سي سي الأرجنتين لن تغادر الكوبا ديل موندو، مش ممكن. بكيتهم كابو فيردي، هبلتهم كابو فيردي، 3-2، لاسيست التاسع من ليونيل ميسي على بعد تمريرة فقط من الملك بيلي. الجهد يذكر، المجهود يبذل، القلب يحكي، الرواية تورخ، الأسطورة ستروي، ولكن هي أرجنتين، هي بلاد الكرة، هي في 111، هو الخلاص، هو طوق النجاة، هو طوق النجاة. ميسي بالرأس، يضرب بالرأس، إنها مرت وتمر، فوزينا صعب عليه، مستحيل، حار

0: تصور كان مهدد بالإقصاء ما فرحش. ممكن يقولته لكم أنه الشيء ما يطمنش، أنه الشيء ما يبشرش بالخير لما هو قادم لمنتخب التانجو، إلا إذا تغيرت الأمور، إلا إذا ميسي سكر عليهم الحجرات الملابس وسمعهم اللي يكرهوا. نعم أنتم في حضرة الملك، فلعب يا أولاد الأرجنتين. قديش منه ميسي؟ ميسي ناقص كان هو يدرب، ميسي ناقص كان يطلع للمدرج ويضرب على الطبل الأرجنتينية بهبلة جماهير البوكا. مش ممكن، مش ممكن. هما فما قطعة الشوكولاتة استاد البومبونيرا. أنت البومبونيرا، وأنت البومبنيرو، وأنت البومبنارا، وأنت كل الأمال، أنت المنارة يا ميسي. ميسي خلصهم، ميسي خلصهم. مش ممكن، مش ممكن. 3-2 للأرجنتين، مش ممكن 3-2 للأرجنتين. ما تقوليش، ما تحكيليش على سيناريو الوسيل، ما تحكيليش 3-3 وسيناريو المثير. ما تقتلنيش في ليلة الرابع من جولاي 2026. مش ممكن على سيناريو البشت. ما زال في أمل أن يكون مرة ثانية بشعار الوستان الأمريكي هنا في ليلة 19 من جولاي. الطريق صعب، الطريق غير معبد، الطريق شائك، ولكن مدام عندك ميسي الممكن، مدام عندك ميسي الممكن. ليونيل اسمه ممكن، اسمه ميسي ممكن، اسمه ميسي تصرف، اسمه ميسي اقتباس، اسمه ميسي حلول، اسمه ميسي أنا موجود، أنا اتصرف، أنا نسد براسي على الأرجنتين. نعم هكذا ليونيل ميسي. كلمهم بالإسبانية أو بجزء من الكاتالونية، أنت ميسي كبيرهم على صغري، وأنت عمهم في كبري، وأنت عارض المتعة في عالم القدم، وأنت السحار في عالم الجلد المدور. نعم نعم. هل بالغت؟ لا لم أبالغ، لم أبالغ. الأرجنتين خسرت، الأرجنتين واقفة، الأرجنتين بركت، الأرجنتين تهدد، الأرجنتين مشات، الأرجنتين روحت. وميسي قال لا، ألا يستحق مني ما ترونه إطراء وإثناء، ولكن هو واقع وحق، والحق يوفي ميسي جزء قليل مما صنع لكرة القدم. سنتهتم من بعدك يا بولجا، سنتهتم من بعدك يا بولجا. أي تعليق بدونك؟ 10 بيني وبين الرقم 10. ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي اليوم وغدا. رغم رغم نعم جدال حلوها، مشكل نقاش، رغم أن يبقى مارادونا ذاك الساحر الكبير، ذاك المرعب بشخصيته. أكلمكم وأتذكر دموعه، أتذكر ابتساماته، أتذكر أغانيه، أتذكر كيف يتدرب، أتذكر كيف يروض الكورة ويعمرها. أنت لم تحضر أو لم تحضري على ذاك الجيل. مارادونا البيب دي أورو. غونزالو مونتييل يدخل، مونتييل والدخو، مونتييل خال، مونتييل صالح، مونتييل العربي، مونتييل. لا لا لا لا لا، في هذا الفريق هناك بدر يسد على كل الفريق، هناك أصل والباقي فروع. الكرة للكابو فيردي. لا يا كابو، لا يا كابو، لا يا كابو، يا من كابو فيردي. لا لا، ما تقوليش، ما تحكيليش، ما تقوليش تحطها له تحت العارضة، ما تقوليش ال116 حطاله، حطاله والله تحت العارضة، ولكن الحارس هو طار علي ايمينيانو، وانا طرت من الكرسي طيران. يا الله يا ايمينيانو، خبرات السنين، ليس من فراغ القفاز الذهبي، باراد البطولة من ايمينيانو مارتينيز. يا يا ايمينيانو، يا ايمينيانو. صواريخ كابو فيردي مبلغ عليها، عندها صواريخ ولا تخفيها، ها هي أمامكم. يطير إيميليانو مارتينيز، صائد، صائد الكرات الصعبة. ماذا هناك؟ شفهمنا؟ لاعب مصاب. ما فاتكم شيء، ما فاتنا شيء، ما فاتتنا شيء. يملى كابو فيردي، ملى الراس الأخضر، أعطت للقمة عنوان، وأعطت للسارة عنوان، وأعطت للكورة مجال. أن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد. كابو فيردي يعني اسمه هو باللغة الاقتصادية المداخيل وكذا. الناتج الخام، الناتج الخام تاع كابو فيردي هي راتب أسبوع تاع ليونيل ميسي. بلاد كاملة استادوا في القروش والحيتان والأسماك ونبيع ويبيع، وفي الأخير راتب أسبوعي ليونيل ميسي. هذه الروح بالفعل، هذه الروح. كاتيا حاضرة في كل محفل، هي ثالث حكمة مكسيكية في ثالث حكمة نسوية في المونديال، هي المكسيكية. فما شوية كالمعاملات، الدم مازال يجري. الأرجنتين دمها باش يسيل لو يسجل الثالث. ادخل قتله، ادخل برا دافع. فأن القروش تهاجم بقوة، تدافع بهجومها. أنا متأكد قبل الحديث على ترشح الأرجنتين محمد سعدون سيتكلم ويبدأ بالرأس الأخضر. هذه سردية في الرأس الأخضر. شكرا شكرا لهذه المتعة من الهدوء تاع المدرب هذا. هذا لاعب دولي سابق في التسعينات. الأرجنتين هل تفعلها أم تستعيد السول؟ خطيرة وأخيرة، يضرب كرة بالرأس خطيرة، مش ممكن إيميليانو، مش ممكن على مارتينيز الكورنر، يسكي دسكينة، ركنية، ركنية لكابو فيردي. أحلى منتخب إفريقي في هذه البطولة، الرأس الأخضر. آخر فرصة، آخر كرة. أسالوا العرق للأرجنتين. ترجع كرة خضرة بالرأس، ولكن ترجع برأس وترجع كرة وإمكانية وهدف التعادل. مش ممكن قطع النظر على النوف سايد. كيف تقدر هذه؟ كيف تضيع هذه؟ هل فيها تسلل أو لا؟ مش ممكن. في 120 عاود ثبت اللقطة، ميسي يضغط، خرجت كرة، لا فيها تسلم. وين شاطها؟ يسجلها حتى بالكذب. 3-2 التاريخ يقول ربحت الأرجنتين، ولكن ألغي لنا هدف في 120. ملا قتالية، ملا مستوى، ملا رجولية، ملا ناس بالحق أحترمهم. هذا هو حب الأوطان. نعم أرادوا أن يشرفوا كرتهم ومنتخبهم. الرأس الأخضر أبدعت في ليلة ميامي. صباحنا كان مع الدون، وسهرتنا تواصلت مع البولغا، وبين ميسي وكريستيانو. هل يكون نهائي القرن أم أن للمنافسين آراء أخرى؟ فلتطمع يا صلاح، فلتسجل صواريخك يا عاشور، فلتتصدى يا مصطفى شوبير. نعم هو الحقيقة صريح، يا إما مصر مش تقدم شيء كبير كبير كبير كبير برشا وتزيح التانجو في ظل هذه الشكوك والصعوبات، وإلا حذاري من ردة الفعل القوية بعد هذه المواجهة. الآن الأرجنتين تأهلت بنسبة كبيرة، يعني اللي عملته الكاب فيرد اليوم هي راوي يفرح ويقلق، لأنه المنتخب الأرجنتيني مش يحط الأمور في إطارها. ما عادش لعب اليوم، خرج سلامات، مازال ما خرجش. محلاها كابو فيردي. هكذا البنت، بل الأميرة هنا في حضن أمها. ترجع الكرة للمنتخب الكاب فيردي. خطيرة، مازال. أصعب مباراة الأرجنتين في البطولتين، حتى كيليان معذبهم شكا. يمشي منتخب التانجو، الرباعية، ويتصدى الحارس بوزينا. تمشي كرة لمنتخب الرأس الأخضر، كرة للرأس الأخضر. آخر لحظات، زيدنا 6 دقائق، زيد 6 دقائق. شاهد ما شافش حاجة على الوقت، تلف 6 دقائق 7، زيد خلينا نلعبه. تمشي كرة عرضية الرأسية، وهي القذيفة، وهي التسديدة، شاط كرة ولكن عاوت، والأرجنتين سلامات وقت الميليانو مارتينيز يمشي الجمهور ويرفع ايديه بمعنى عربي بمعنى درجة بمعنى لهجة محلية ترجموها لهم بالإسبانية سلكناها سلكناها يا دييغو الكوماندانتي. أعطيكم الصحة كيفاش تقدروا تعملوا سيلفي وصور فيه هكذا الموضوع. الله أعطيكم الصحة. ترجع كرة وسط الميدان ملعوبة في النصف شد الكرة الآن ركا أرجنتيني دقت اللعب الآن ركا ميسي يجري على الكرة ميسي يجري على الكرة ما شاء الله في 120 ميسي هذا ضرب منشطات هذا ميسي هذا منشطات الإصرار هذا منشطات كتابة التاريخ هذا منشط الأعظم في عالم كرة القدم. نعم نعم ميسي يجري على الكرة في 120 عمره ما عملها في برشلونة والكامب نو. آخر كرة آخر كرة آخر كرة إلا الأرجنتين يا مونديال إلا الأرجنتين يا المونديال والتدخل بإصرار ولكنه التماس من آخر كرة آخر الثواني زيدهم أعطيهم حقهم والكرة تمشي سميدو سميدو وما عادش عارف إذا هو سميدو ولا غير يمشي بالكرة والركنية لا إلى التماس وانتهت وانتهت موقعة بل ملحمة ميامي يا بولجا يا رايا حسمها للأرجنتين أمام الأسطورة القادمة من أفريقيا القروش يا أرجنتينا شد علينا مهبولك يا أرجنتينا شد علينا مجنونك. ميسي 3 كابو فيردي 2 القمة 7-7 في الساعة 7 أرجنتين مصر.
1: شكرا لعصام وعامر وشكرا جزيلا للأرجنتين وللرأس الأخضر على مباراة أخرى من فصول كثيرة ممتعة مثيرة في المونديال حتى الآن. دعونا نعيش معكم فرحة الأرجنتينيين في كل العالم وخاصة في ملعب ميامي في مشاهدتهم منتخب بلادهم يتأهل مرة أخرى إلى دوري متقدم إلى دور 16 في المونديال إكمالا للقصة وإحياء لأمال التتويج بالنجمة الرابعة أمام دموع فخر واعتزاز لما قدمه نجوم الرأس الأخضر في هذه البطولة وفي هذه المباراة بعد أن عانى القائد ميسي وكل نجوم الأرجنتين أمام منتخب الرأس الأخضر في مباراة أخرى ممتعة تؤكد تفوقا كبيرا وتألقا وتطورا للكرة الأفريقية. نعيش معكم فرحة الأرجنتينيين في ميامي.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحكم.
8: وطيب الله صباحك.
9: يا صباح الرضا.
8: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة،
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

自己不。

0: حياتك ما بتحلى الرفقة إلا عدلتا.
1: Radio Delta. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم. من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة. ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو 1 بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من جاما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077-0 أو 777-921-435.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
11: Just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
5: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص.
6: في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: ها هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: You're listening to Delta.

0: Radio Delta.
1: We don't play hits. We create them.

0: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: Radio Delta.

0: ABC Radio Delta. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: صباح الخير
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن بن الكابوس.
11: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
9: كل يوم في هواك، وانت ماشي كل يوم؟
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
11: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773031391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779637771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
15: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زيد الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زيد الحديثة على الأرقام التالية: 7206227 أو 7239968887 أو 7028946081. مدارس زيد الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زيد الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زيد الحديثة.
16: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من جاما كيك، كل قطعة
4: لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
16: يوه، مطعم الحلواني التركي.
17: الحلواني الذي نعرفه؟
16: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
17: نعرفه من زمان،
16: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
17: دجاج الحلواني من زمان،
16: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
17: طعيم من زمان،
16: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
17: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
18: من زمان،
19: من زمان،
17: حلويات وبيتزا ومعجنات،
16: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
18: من زمان،
16: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
17: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
16: 772-238-378.
20: يا حلو يا حالي، دايما على بالي. يا حلو يا حالي، دايما على بالي.
21: مين بيحب الرسم؟
22: أنا أنا أنا.
21: مين بيحب يسمع حكايات؟
22: أنا أنا أنا.
21: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
23: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
24: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
25: Just found it.
26: Radio Delta.

0: راديو دلتا
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
2: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
3: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
4: فلفل أحمر حسب الرغبة.
3: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
4: مجموعة الكابوس.
5: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
6: فعلا إنه سوبر داك.
5: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
10: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just found it. Radio Delta. Radio Delta. The Super 101.7. The number one hit Arabic station across the Middle East.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
13: كل يوم في هوا
14: وانت ماشي كل يوم.
15: أيوة
14: لازم تاخدها كل يوم.
15: ايش هي؟
14: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
16: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة
14: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل.
9: Hey, welcome to our shop.
10: Do you have excellent sports clothes?
9: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
10: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
9: Oh, really? Where is that school?
10: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
9: Oh, really? Is it a good school?
10: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
9: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
10: Yeah, you can.
9: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
10: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
9: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
11: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 4 21. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777921435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. Radio Delta.
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.
1: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
3: تقنية لينار كولينج
2: وتقنية دور كولينج
3: تتميز بها ثلاجات LG
2: تبقي الطعام طازجا.
3: إهدار أقل للطاقة
2: بباب واحد أو بابين،
3: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
3: عيش حياة أكثر صحة
2: وشارك الطعام رحلته.
3: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ،
3: حكاية ريادة.
4: Radio Delta.
5: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
6: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الكرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر للزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
11: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
12: مدارس مجد الحضارة:
13: تمهيدي،
14: أساسي،
11: ثانوي.
15: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01414396. موبايل 773-031-391.
11: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01412119. موبايل 779-637-771.
16: مدارس مجد الحضارة:
17: علم ومهارة،
18: علم ومهارة.
19: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
20: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي. مفهوم آخر للتعليم.
2: بس عدلتها.

أراك طرب الواله كالمسيم تطوف بأكلاف السقاف المخيم أصابك سهم أم بليت بنظرة وما هذه إلا سقية مرمي على شاطئ

معذبة الألفاظ مكية الحشا حجازية العينين طائية الفم لا حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعصة مريم غار عليها من أبيها وأمها ومن خطوة المسواك إن دار في الفم غار على أعطافها من ثيابها إذا ألبستها فوق جسم منعم وأحسد أقداحا تقبل صغرها إذا أوضعتها موضع اللزمة

يعيشكما هذا خضاب عرفته فلا تك بالبهتان والزور متهم ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وذنبي ومعصمي فكيت دما يوما

بكعة فقلت الفضل للمتقدم. أتيت على من زين الحسن وجهها وليس لها مثل بعرض أعظم. أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تسكن.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أطول.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 706-222-70 أو 702-399-688-7 أو 702-249-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي، أساسي،
4: ثانوي.
7: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
8: مدارس مجد الحضارة،
6: علم ومهارة،
9: علم ومهارة.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
10: التهاب وتليف الكبد.
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
11: علاج البواسير.
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، الباحث خليل، للطب البديل، للطب البديل.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
13: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: مين بيحب الرس؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات. حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: حزنك ومن من جلا
1: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
1: من زمان.
10: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
1: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it.
10: Radio Delta. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كدنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
11: أوصل لحم،
12: أوصل دجاج،
13: وشيش طاووق خيال.
8: كدنا جوعة.
14: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
15: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
16: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس 10 عمر.
4: شاي الكابوس 10 عمر.
5: شاي الكابوس 10 عمر.
6: شاي الكابوس 10 عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس 10 عمر.
12: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
13: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
14: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-111-9 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة علم ومهارة مجد الحضارة
6: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
7: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
8: مين بيحب الرس؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310 جوال 77011 9119 واتساب 7305-0950-9 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
15: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
15: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
17: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
18: Just found it.

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. Power Horse.

0: لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هوس، لا يوقفك شيء.
1: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: كل يوم في هواك
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: أي شيء؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-68. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
14: ما هي كل هذه الرسائل؟
15: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
14: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
15: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
14: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
15: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
14: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
16: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: You just found it.
13: Now tune to Radio Delta.
17: I love it.
18: Radio Delta. Radio Delta.
19: Radio Delta.
20: Only God can stop us now.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 77-921-435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7-0-6-222-70 أو 7-399-688-7 أو 7-28-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: يوه، مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
15: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
15: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
15: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعي من زمان،
15: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
16: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
17: من زمان،
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات
15: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
17: من زمان،
15: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
15: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 إلى 123 مجانا.

0: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا مسبح غير جو والمكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط سائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات.

0: والمعادن بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي

0: ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد، مفاجآت مبهجة، مدارس علماء آزال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر انستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم
2: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
3: ابتسامتك سر ثقتك وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد زراعة الأسنان بأحدث التقنيات تقويم وتجميل الأسنان عدسات وابتسامة هوليود حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال لا تؤجل ابتسامتك احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421 العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء مركز الجرموزي دنتل سنتر جودة خبرة وثقة
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
8: يوه مطعم الحلواني التركي
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
9: نعرفه من زمان
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
9: دجاج الحلواني من زمان
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
9: طعيم من زمان
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
10: من زمان
9: حلويات وبيتزا ومعجنات
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
10: من زمان
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
9: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
8: 772-238-378

بالنسبة لعز الدين أوناحي لعب نادي جيرونا في الليغا. كرة المغربية والتاريخ من خلال تواجد المحترف العربي بن مبارك. لا بيرلو نوار كما سمي في التاريخ، الجوهرة السوداء اللي كان لعب في فرنسا ولعب خاصة في إسبانيا في الليغا مع فرق كبيرة أهم أتلتيكو مدريد. 8 دقائق لعب في الشوط الأول. درجة كرة للمنتخب المغربي عن طريق حلحال، عكس المباريات السابقة للمنتخب المغربي هو اللي كانت له زمام المبادرة. اليوم الفريق الكندي هو اللي يدخل بقوة في الماتش، خلق فرصتين ولا ثلاثة كرات من خلال الركنيات. شوف الضغط العالي، البلوك عالي من المنتخب الكندي. ترجع الكرة من ياسين بونو حارس الموج الأزرق هناك في الدوري السعودي ضمن لواء نادي الهلال. مزراوي تبشي كرة حلحال في اليمين، عيسى ديوب، حكيمي باش يحاول مدرب جيسي مارش الأمريكي لمنتخب كندا الضغط وإغلاق المنافذ على الأجناب. خطورة المغربية من خلال خاصة الرواق الأيمن في وجود أحسن ظهير في العالم أشرف حكيمي. تمشي كرة طويلة للخنوس، ترجع من الحارس، طويلة من الحارس كريبو لمن الأفضلية، راسية مغربية ملعوبة كندية. تمشي كرة بالتمهيد، كرة من التحذير، يلعب الكرة جونستون، صعبة الكرة والدفاع، يحط الكرة دياب، ممتاز عيسى وضربة مرمى أو فاول للوسود. المغرب كندا هي المواجهة الخامسة والتاريخ منحاز للوسود، ثلاثة انتصارات مغربية مع التعادل. بلغ معدل استحواذ لمنتخب كندا في دور المجموعات 61%، ولكن في ماتش جنوب أفريقيا تراجع الرقم أمام الأولاد إلى نسبة 42% كانت البوسيشن لكندا. ترجع كرة مزراوي لبونو إلى التدخل من أوليفير، خطأ بتنفيذ خنوس. تمشي الكرة للمنتخب المغربي في وسط ميدان الجوهرة الجديدة. أيوب عدي كرة في النصف، رقم 6 للتاريخي وأسطوري في الكرة المغربية في وجود الرياض الثالثة عبد المجيد الدولمي. هنا خطيرة، كرة صعبة ملعوبة صعبة الحارس يتصدى ياسين بونو، عرضية ثانية وديوب. كندا تلعب بقوة وشراسة، المنتخب المغربي لازم يدخل بسرعة في الماتش لأن الأمور تنبع بأفضلية كندية واضحة. فماش خطأ وناحي، شوف الشراسة من منتخب كندا. منتخب المغربي يلزم يربح للديويل، يدخل في الثنائيات أمام منتخب كندي عنده حماسة البدايات. شوف الخطأ مرتكب في وسط الملعب، خطأ من العناوي، ينتقل فريق كندا للهجمة السريعة والتحول السريع. أولواسي راس راس وبونو يتألق، والتحسر جيسي مارش الأمريكي لمنتخب كندا اللي يحاول يدخل التاريخ كأول مدرب أمريكي في كرة القدم العالمية يربح 3 ماتشات في كأس العالم. ترجع كرة من السيباري، يضرب إسماعيل، إسماعيل، إسماعيل واحدة، إسماعيل اثنين، ويتدخل الدفاع الكندي. أول حضور مغربي عن طريق النجم السيباري، 3 أهداف إسماعيل في البطولة. أول لاعب عربي يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم. هو صلاح على بعد هدف من الريكورد العربي. ترجع الكرة لكندا، مباراة ممتازة، كرة مثيرة، انطلاقة خطيرة من الكنديين، تلعب سريعة 1-2. تمشي كرة من اليسار، كرة للفرقة الكندية عن طريق استيكيو، هو الدفاع المغربي للأوت. تماس لمنتخب كندا. هذا هو الحضور هنا في المنصة الشرفية مع جاني إنفانتينو رئيس الفيفا وفوزي الرقشع رئيس الجامعة الملكية المغربية. كرة من إبراهيم دياز، يغلط دياز،
يا زيزميك بس روحوا لأنه آخر مباراتين ما كانش موجود. ضغط الرهيب من المنتخب الكندي. ترجع كرة حكيمي ورا في الظهر. ترجع الكرة خنوس وناحي. روح كبيرة يلعب بها المنتخب الكندي. هذا يخليه يتفوق في البدايات. ترجع الكرة لكندا. لطاسكي لاعب في الشوط الأول. عرضية خطيرة ترجع من حكيمي. مش ممكن حكيمي يعطيها الكرة. يشوط اللاعب الكندي ليه يفوت بكرة قصيرة 1-2 وضعت الكرة. ترجع كونتر اتاك يمشي المنتخب المغربي. كرة في اليسار بلال خنوس والتماس. تماس مغربي وأفضلية كندية. كرة لمنتخب الأسود. أول مشاركة مغربية في المونديال. مكسيكو 70 بأول هدف سجله حومان جرير لاعب نادي الرجاء في مرمى العملاق الألماني ستيب ماير. أول نقطة أفريقية.

0: Radio Delta. بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة.

0: علامة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 720-6-222-70 أو 720-399-688-7 أو 720-249-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: دلتا وباس والباقي توت. شهيدا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
10: كباب لحم،
11: كباب دجاج،
10: أوصل لحم،
12: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده أنا جوعة.
10: مشاوي رهيبة،
13: نكهة تركية عجيبة.
14: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
15: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

الشوط الأول كان تحت عنوان لولا بونو، والشوط الثاني سيكون عنوان الإرادة المغربية، المهارة المغربية. إن شاء الله ستصنع الفرق هنا في هيوستن. الوصول بهذه الأسماء، خيارات الكوتش وهبي: ياسين بونو، حكيمي، مزراوي، ديوب، رضوان حلحال، عيناوي، وعدي، دياز، غنوس، وناحي، ورحيمي. تشكيلة فريق كندا: كريبو، جونستون، ليريا، دي فيغوريليس، بومبيتو، سيغور، استاكيو، بوكانان، علي أحمد، دافيد، وأولواسيني. انطلاقة الشوط الثاني من مباراة القمة للدورة 16، الربع النهائي ينتظر الفائز. إن شاء الله تكون البطاقة لأسود الأطلسي. يلعب الكرة عيسى ديوب، روح أخرى، طريقة أخرى الآن، لازم نكسب الثنائيات. تمشي كرة ملعبة طويلة، ترجع بالرأس، كرة للمنتخب الكندي ثم المغربي، وديوب وصل الميدان أصل المعركة، والكرة تمشي مرة أخرى مغربية. الانطلاق من حكيمي والتماس لمنتخب المغرب. تغيرت الأجواء ومعها تتغير الريح والروح. إن شاء الله تصب في خانة الوسط. هنا خطأ واضح، مش ممكن، خطأ واضح، ويمشي كرة خنوس، مش ماشي معاه اليوم بلال. خنوس وصل الميدان، يرجع منتخب الوسط، كرة وصل الميدان، كرة ممتازة، تمشي كرة عن طريق حكيمي، يطلع أشرف، أشرف وحدة من أيام الزمن الجميل، يمشي حكيمي، حكيمي، حكيمي، حكيمي، والتماس للمنتخب المغربي. من أرقام الشوط الأول التفوق كان واضح لكندا على صعيد التسديدات 4-1 على مستوى الكرات في المرمى، 2-1 على مستوى الركنيات، 5-0. حكيمي، حكيمي، والتماس. شد كرة منتخب المغرب، يبدأ هجومه في الشوط الثاني. حرك إبراهيم، عيناوي، حلحل إلى اليسار، مزراوي، خانوس، مزراوي. بدايات الشوط الثاني، هدف يعطي ثقة كبيرة للوسط، يرجعهم ذهنيا وبدنيا في المعركة. حذر مفروض، ولكن يلزم تجازف خاصة عندك كل إمكانيات. شوف الأخطاء الفردية، مش ممكن، وناحي وخطيرة لمنتخب كندا، تمشي كرة منطقة جزاء، ولا اللعبة خطيرة، والركنية عدد 6، خطيرة الركنية للمنتخب الكندي، ركنية السادسة في المواجهة. شوفوا ناحي ايش يعمل، راوي اذا يلزم التغيير يتم تغيير يا وابي، فما حتى لاعب فوق راسه ريشة ماهوش في يومه يخرج، فماش مشكل، ما تخسرش الوقت، لانه اذا لا قدر الله كندا تسجل جول تكون صعبة المباراة. لازم ترد الفعل قبل الفعل، والكرة تمشي. استاكي، لاريا، عرضية خطيرة وضربة مرمى للمغرب، ضربة مرمى للفريق المغربي. تطور كثيرا المنتخب الكندي. ترجع كرة في الوسط، دياز يحط كرة رحيمي، صوفيا الرحيمي، يهرب رحيمي في خطة وخرجوا السفرة، خرجوا الانذار، كارت أصفر على منتخب كندا رقم 4 اللاعب دي فوق روليس. هذا خليه روليس وخلاص، اسمه أطول من المسافة بين كازا والرباط، روليس. انذار مستحق، مخالفة موجودة
رحيمي يلزم يتحركوا الملاعبيه في العمق ويطلبوا الكره امام هذا الضغط والبلوك العالي تاع المنتخب الكندي. الكره الثابته سلاح احد العناوين يا حكيمي. يتقدم اشرف 5 دقائق في الشوط الثاني. اشرف حكيمي كره للصوت. اشرف حكيمي خطيره والهدف الاول للصود. 1-0 لمنتخب المغرب. 1-0 ونحي مش ممكن من اول كورة من اول تسديدة. المغرب تركب المباراة في اسوأ اداء مغربي. بونو يبقي للصود ونحي يسجل الهدف المنشود. حكيمي كانوا يتصوروها الكورة على ضربة راس. حكيمي يرجعها روتري وناحي يضربها القدام. 1-0 على يمين الحارس كريبو جول. 1-0 المغرب. حكيمي يا حكيم يا معلم يا كبير. أفضل ظهير في تاريخ الكورة العربية وأفضل ظهير عالمي حاليا. وناحي إنها تمر. كندا تعذب والمغرب تتقدم. كنت سنقول لكم أن كندا ضيعت مباراتها في الشوط الأول، ولكن الحقيقة قلت خلينا نستنى. المغرب مش في يومه، الأولاد مش في جوهم، الملاعبية مش في مودهم، ما هوش حكيمي، ما هوش وناحي، سيباري خرج، ولكن المغرب هي المغرب. البارحة واليوم وغدا يا كريبو. بلاد فراس، بلاد حومان، بلاد مصطفى والعربي، بلاد بودربلة والتيمومي وبلاد الجيل الذهبي بقيادة حكيمي. ونحي جول الهدف الثامن في هذا المونديال للمنتخب المغربي. يقترب من ركور افريقيا اللي عنده 10 في هذه الدورة. مسجل باسم أسود غرب القارة أسود الترانجا السنغال. ترسى كرة أبو عدي روح أخرى نغمة أخرى تهب الرياح في اتجاه الوسط. المغرب براحة بثقة بكبرياء. كندا باش تترك المساحات والكونتر اتاك الان يا دياز. هاي الروح عيسى ديوب. خوفونا تعبونا. لذلك مرة اخرى الف شكر موصول الى الاسطورة ياسين بونو. ياسين هو اللي خلى التأهل والترشح للمنتخب المغربي. حاليا تمشي كرة كندية ملعوبة خطيرة رد بالك خطيرة العرضية ويتصدى الدفاع. تمشي كرة مرة أولى مرة ثانية قتالية. برافو يا ديوب. ترجع كرة المنتخب المغربي. وين بدنيا يمشي حكيمي حط الثاني وخلصنا. امشي حكيمي زيد يا حكيمي. حكيمي اقلب على اليسار. حكيمي واحدة حكيمي اثنين حكيمي ثلاثة. اعطي فاول الحكم الكندي الحكم الانجليزي. هي زلة لسان تتحمل منكم كل تاويل. فخطة لحكيمي تيح له ربي. وحده ايو بو عدي. المغرب تتقدم عن طريق حكيمي وناحي. وناحي جول. 1-0 الوسط. 1-0 بخطة كان ممكن موجود. 1-0 يستعيد المدرج بريقه ويستعيد الجمهور شعاره وتستعيد سير ذاكرة قطر 22. هنا هيوستون هنا في قلب العم سام في يوم احتفالهم بالاستقلال الوطني. تسجل المغرب التقدم تقترب من الدور الثمانية. مكانها الطبيعي في البيك ايت. مكانها الاعتيادي كأفضل منتخبات الكورة في العالم. ترجع كورة ابراهيم. خلصنا يا ابو عدي. وصلت لي رحياني. التيكي تاكا بدات. المغرب بالذكريات تمشي كورة بقمة وفنيات. والكورة ترجع للوسط. كنا رجعت فينا الروح. كنا في حال اصبحنا في حال. سبحان مغير الاحوال. ترجع الكورة للمنتخب المغربي عن طريق حكيمي. بوعدي واحدة اثنين يدخل الوسط يلعب للعمق
يلا عيناوي، نايل، مزراوي، ديما مغرب، شعار سمعناه وشفناه وشهدنا عليه من خلال ابداعات الاسود في المونديال. ترجع الكرة خطيرة، حذاري حذاري، ويحط الكرة أبو عدي وفيه كمان، يرجع الكرة عيناوي، ريتم رهيب، تمشي كرة للصوت المرتدة المساحات، يلا سير سير سير، حط الكرة على اليمين، يمشي رحيمي، خلصها يا سفيان، خلصها يا سفيان، كورنير للصوت أو الركنين المغرب. عشر دقائق لعب في الشوط الثاني، 1-0، هدف الراية وناحي كان حاسم، رغم أنه كان تحت طائلة الخوف من الكرت الأحمر، عنده صفرة، ما كانش في الطوب مثل كل اللاعبين، ولكن هذه القيمة الفنية، هذه هي الفرديات اللي تصنع الفارق. حكيمي وناحي وعز وقول، تمشي كرة للصوت عن طريق أشرف حكيمي، أشرف خلصها يا الأولاد، تمشي كرة لمنتخب المغرب، حكيمي حكيمي، عرضي على القائم الثاني متياس الشيبة، شيبة يا حلحال، لماذا تيأس؟ خرجت كرة أوت، ضربة مرمى من حارس الكندي كريبو، ما زلنا ما ربحناش، ما زلنا ما تأهلناش للربع النهائي. هذا هو الأمريكي مارس، قال إشارته واضحة، ما معهمش حل حتى اليوم، أنه كانوا تعبين، ورغم أنه الشوط الأول كان كندي بامتياز أمانة، ولكن هنا خاسرين، وإن شاء الله تكملوا خاسرين. ترجع الكرة لمنتخب كندا عن طريق اللاعب روليس، ترجع له الأشقر، يتقدم في الجناح والتماس، حسن انتشار وقفة الملاعبية، سكرنا المنافذ وسكرنا وقربنا الخطوط وضيقنا المساحات، الفريق ولا يتحكم أكثر في كرة اللي هي أسلوبه وستايله ولعبه، رك عملتها مع البرازيل وهولندا، فكيف لا تفعل أمامه أمام كندا؟ تمشي كرة المنتخب الكندي، كرة في اليمين، 13 دقيقة لعب في الشوط الثاني، رحيمي رحيمي مرتدع، ولكن تغطية دفاعية للحارس كريبو، تمشي كرة من كريبو، دويلة لمن الأفضلية بالرأس كندية، ترجع من ديوب، ردبيرك أبو عدي في وسط الميدان، ديوب واحد أخرى بالرأس، يرجع الأولى، نايل الثانية، كرة تايها، رحيم يحاول يغدر والكرة ترجع كندية، ثم مغربية بهدوء، يا حلحال، بونو، ياسين، رحيمي، حكيمي حكيمي، التغطية حكيمي، رد بالك حكيمي، رد بالك سفر، ترجع الكرة المنتخب المغرب تتقدم 1-0، هنا في يوستر وإلى الكرة، ما يدورش ما يدورش ما يوسعش، جاب ركنية، ضربة فيه، كورنر لمنتخب كندا، حذاري من الكرات الثابتة للمنتخب الكندي، ركنية لفرقة كندا، ربع ساعة تقريب في الشوط الثاني، 1-0 وناحي، يلزم هدف ثاني ينهي الأمور، التعويل الآن على الدفاع، بوعدي يحاسر

بونو يوجه وكندا ستلعب تلعب الزاوية عن طريق إستاكيو بالرأس الأولى والثانية مزراوي حل كرة لكندا عبارة على ركنية يلعب كرة طويلة من الاختصاصي جونستون يمشي جونستون للتنفيذ أجواء كبيرة في يوستون تلعب الكرة للمنتخب الكندي جونستون حذاري يا ستار يا مان على اختار ترجع بالرأس من اليسار كرة للمنتخب الكندي يضغط مزراوي خنوس تضرب فيه خنوس تعدت الكرة عن الوسود رجعت واحدة اثنين ولكن برافو نايل يسكر الطريق الطريق الكندي في بداية هجمة من اليمين كرة عند الحارس كريبو يلعب طويلة بالرأس ياخذ الكرة رد بالك يا حلحان والحكم شي يقول فتسلل ستار الله يا حلحان

ايش تعمل يا حلحان؟ هذه لولا الاوفسايد كان يزفرها، حتى هو ما زفرهاش في الاول يرشح الفار. ترجع كره المنتخب المغربي، مخالفه تسلل، خاصه انه حلحال عنده انذار. محمد وهبي الناخب الوطني للأسود، مدرب عربي آخر يتألق في سماء المونديال، إن شاء الله يواصل. اليوم يتزامن 4 جويلية يوليو مع عيد ميلاد الأسطورة عبد المجيد شتالي، ربي يشفيه، أول مدرب أفريقي عربي في المونديال. ترجع كرة وسط الميدان، رحيمي يضغط، رحيمي يمشي، بومبيتو إلى الحارس، تلعب الكرة الكندية من اليمين. مفاجأة كبيرة، أداء كندا اليوم الحقيقة، عارف أن مباراة صعبة، مباراة نوكاوت، ولكن ليس لهذا الحد أمانة. المنتخب الكندي عمل اليوم اللي ما عملتوش البرازيل وهولندا في مواجهة الأسود. ترجع كرة المنتخب الكندي عن طريق وسط الميدان، سيجور يدور، حط الكرة في وسط الملعب، رولس، بومبيتو، والكرة ترجع لياسين، علي أبونو، هذا هو وهبي بطل العالم للشباب. ترجع الكرة للمغرب، وناحي، وناحي، رد بالك يا عز الدين، فماش خطأ، فماش خطأ، وهنا فاول، هنا فاول للواعد القادم بوعدي أيوب، لاعب الميتروبول نادي ليل، ولكن الآن موجود على قائمة التابلات بتاع الفرق الكبيرة في العالم. أيوب بوعدي الآن يقوي وسط الميدان، يخرج بوعدي، يدخل المخضرم مرابط، ويدخل طالبي. طالبي بديل خنوس، وطالبي هو اللي كان وراء العودة أمام هولندا، كان دخوله أيضا أمام هايتي حاسم. عندي ثقة في طالبي. 1-0 الأسود، المغرب تتقدم، وهذا أسد قديم، هذا من الحرس القديم. يلا خبرتك في الميزان، يلا خبرتك في الميدان يا مرابط. أولوسي، أولوسي يغادر، يدخل في منتخب كندا لارين، رقم 9 لارين. دياب، عيسى، ترجع كرة مغربية، يمشي إبراهيم، يلا سير على طريق الهجوم، يلا يلا لعبتك، يمشي الهجوم، خطيرة لعبة بعيدة على الطالبي، قوية قوية من رحيمي. مرابط، هدف الثاني ممكن، هو مزراوي، مزراوي، مزراوي، طالبي حط الكرة وناحي، وناحي، عزدين، عزدين على اليسار، يمشي مزراوي، واحدة والثاني وخلصنا، يمشي عن طريق مزراوي، مزراوي العرضية خطيرة، والدفاع الكندي، المغرب تضغط، يتقدم حكيمي، وصلت لدياز، يمشي الريال، يلعب البيشي، واحدة واثنين، وابراهيم، والدفاع، الدفاع الكندي مغطي. اوه حلحال بوني، مرابط، كرة ممتازة، كرة ممتازة، سيبالو، عودالو، يمشي بالكرة، خلصها، خلصها، خلص، خلص، خلص، خلص، والدفاع يتصدى. ترجع الكرة مرة ثانية، هالحال مش مطمني بالكل. مرابط، تخلي لهم الغول، تخلي لهم السيد، تخلي لهم السيد من منتخب السيودة. 1-0 المغرب من هناحي. حلوة، يتحسن أداء الفردي يأثر على الأداء الجماعي. المغرب الآن تسيطر وتتسلطن، هذا الطبيعي. حلحال، دياب، حكيمي، حكيمي، مرابط، تخوش ريسك يا أشرف، ياسين بونو، 20 دقيقة في الشوط الثاني، يدخل مرابط باش يسكرها. مرابط، عيناوي، عيسى دياب، إلى ياسين.

العملاق ياسين. سمحني يا بونو، لن أنتقك هكذا اسم مغير القاب مغير مقدمات. العملاق ياسين صارت للمغرب وفيها خطة والحكم يقول لا، الحكم يقول لا، بس ما يعطيش كرت للمنتخب الكندي. كان تقريب ماشي رحيمي، نرجع نسكر في الوسط، يمشي منتخب كندا في اليمين. الكندي في الاستحواذ، انتصف توقيت الشوط الثاني. هنا يوستن الأمريكية في الخمسين أوناحي شعل النار فرحا للجماهير المغربية والأنصار من العرب. بدون خطأ حذاري، فما تسلل ما فماش، فما لمسة يد، فما لمسة يد أو أوفسايد. ايه تسلل من الأول، علاش ترجع فينا؟ كما قلت لكم فما أوفسايد من الأول. هذا هو أغلى هدف، هذا هو أهم هدف. قيسوا بالسرعة، قيسوا بالكيلومترات، قيسوا بالمسافات، قيسوا بكل القياسات. المغرب تتقدم ديما ديما. مغرب دارجة كرة بالرأس، ديوب مرابط مرابط والتماس مغربي. نعم انتصف التوقيت الشوط الثاني، البريك واصلين على أدفانتج للوصول بهدف حكيمي. اخرج يا بونو، اضرب يا بونو، اضرب يا بونو. اشتعمل يا حكيمي، اشتعمل يا حكيمي. كرة بالرأس للمنتخب الكندي ويصلح على أشرف، وهنا يدخل بونو. المغرب تلعب بالنار، وانذار على رقم 9 في منتخب كندا. بونو يستنى في حكيمي بعدها في السيمات، وحكيمي محمل على بونو يخرج يضرب الكرة. هيا قدامك، هنا لا للتواكل، هنا كل واحد يتحمل مسؤوليته يا أشرف. الصدار أجواء كبيرة في يوستون. لارين يا خونذار، هل وصلنا إلى البريك؟ نعم هو البريك، 1-0 للوصول عن طريق رائعة أوناحي.

0: يا مال ملاذ من خيال من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى زحمة.
3: أنتم تسوقوا وحنا بنروح نلعب.
4: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.

هي آخر التعليمات، هي آخر التوجيهات، هو التركيز، هو الاستحواذ، هو استغلال المساحات، لأنه كندا تحب تعدل، وهذا جوك، هذه إمكانياتك، التحولات الهجومية السريعة، هذه اللي وصلت بها السيمي فاينل في قطر. ولا أروع الهدف المغربي، ولا أروع الهدف المغربي، وهنا الفرحة في المدرجات. هل تنحت المغرب رائعة أخرى؟ إيه صخرة المونديال. وناحي كيكول جولاثو من لاعب نادي جيرونا. كندا ما قصرتش، أحرجتنا، أتعبتنا، ولكن لحد الآن ممثل إفريقيا وممثل العرب ببعده القاري والإقليمي يتقدم بهدف للصفر في الدقيقة 70. سلامات يا سيباري. 1-0. الهدوء، التركيز، والضربة القاضية يا موروكو. تقريب المغرب تقدمت من الكرة الوحيدة، من الفرصة الوحيدة. هي طبيعة المباريات.

تقريب المغرب تقدمت من الكرة الوحيدة، من الفرصة الوحيدة. هي طبيعة المباريات.

0: Radio Delta. ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37 246 416 أو 7

0: 7 7 22 22 74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7 8 3 5 7 7 7 7 5.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
5: شمي عشان تتأكدي.
6: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
9: Once upon a time in the kingdom of Awantha lived Princess Jennifer, who was renowned throughout the land for her unmatched beauty. However, she was trapped in a life she did not choose. Her father, the king, had arranged for her to marry the prince of a neighboring kingdom in order to strengthen the alliance between the two nations. But the princess was in love with Saad, a commoner who lived beyond the castle walls. As the night of the wedding drew near, Jennifer sat in her chambers, waiting anxiously for Saad to come and rescue her from the palace.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: Jot, jot.
2: Weh, weh.
1: Jot, jot. Weh, weh. Jot, jot.
2: Weh, weh.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. Just found it.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: Just found it. Radio Delta.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
12: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم.
1: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في ملعب فيلادلفيا ستاديوم، أنظار العالم على كأس العالم، على هذا الدور ثم النهائي لبطولة كأس العالم فيفا 2026. وهنا موقعة فرنسا أمام باراغواي. اليوم يريد الأزرق الفرنسي مواصلة الطريق نحو حلم الثالثة أمام المحاربين القادمين من باراغواي. هنا منتخب فرنسا من لديه من الزاد أسماء ونجوم، ولديه من القوة ما يمكنه من الوصول إلى ملعب نيوجيرسي في 19 من هذا الشهر كأقوى منتخبات هذا المونديال، بينما باراغواي المنتخب الذي عطل ماكينات ألمانيا ويريد أن يضم فرنسا إلى قائمة مفاجآت هذه البطولة. مباراة إذن ستنطلق بعد قليل، فيها من الذكرى هدف لورون بلون، الهدف الذهبي في مونديال 98 كأول هدف ذهبي في تاريخ كأس العالم ما بين منتخبي الباراغواي ومنتخب فرنسا. اليوم هنا ذكرى جديدة ستكتب وسيكون شاهدا عليها وحكما فيها سيد الصافرة الأوزبكية تانتاشيف، من يريد أن يمضي على طريق الحكم الأوزبكي التاريخي إرماتوف. هنا مباراة وهنا قائدان كيليان مبابي من جانب منتخب فرنسا، لاعب اللي عنده 6 أهداف، ومن الجانب الآخر هناك غوسافو غوميز طبعا قائد منتخب باراغواي. تشكيلة المنتخب الباراغواياني في هذه المباراة والأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، لدينا أورلاندو خيل في حراسة المرمى، هناك جونيور ألونسو، عمر ألديريتي، لدينا كذلك غوسافو غوميز، غوسافو فيلاسكيز، خوان خوسيه كاسيرس، هناك ميغيل ألميرون، ماتياس كالارزا، بالإضافة لأندريس كوباس، دييغو غوميز، بالإضافة لخوليو إنسيسو، بخيارات 5-4-1 بالنسبة لغوسافو ألفارو. في تشكيلة فرنسا مايك مينيون في حراسة المرمى، لدينا جيل كوندي، أوباميكانو، ويليام صليبا، لوكادين، هناك مانو كوني الذي يعوض غياب تشواميني، مايكل أوليسيف، أدريان رابيو، عثمان ديمبلي، باركولا، بالإضافة لكيليان مبابي هداف المنتخب الفرنسي برصيد 6 أهداف خلف ليونيل ميسي، هداف هذه البطولة برصيد 7 أهداف. مباراة إذن ستنطلق في هذه الأثناء ما بين الفريقين، وفي نظرات مدربين غوسافو ألفارو المدرب الأرجنتيني وهناك ديدي ديشان، إلى العد التنازلي قبل ركلة البداية.

إذن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء ينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام. منتخب فرنسا يلعب على يمين الشاشة، منتخب الباراغواي يلعب على اليسار على صعيد بداية وشوط المباراة الأول من هذا اللقاء. باراغواي بثقة القادر على هزيمة الفرنسيين بعدما أطاح منتخب باراغواي بمكينات الألمان، لكنهم يعلمون جيدا أن فرنسا ليست ألمانيا وأن الأسماء الموجودة في فرنسا ليست بقيمة الأسماء الموجودة في منتخب الماشاف. في الجانب الآخر منتخب فرنسا من يريد أن يذهب بعيدا في هذه البطولة باعتباره المرشح الأول للذهاب إلى النهائي. كرة منقولة عن طريق كونتي، لمسة باتجاه عثمان ديمبلي عرضية. الفرنسيون في البدايات يريدون إحراز الهدف الأول في ظل أجواء وطقس حار، يخشى المدرب ديدييه ديشام أن يؤثر على منتخب فرنسا. وفي الجانب الآخر غوستافو ألفارو قال نحن معتادون على هذه الأجواء هناك في الباراغواي. كرة منقولة عن طريق أوليسيه، صانع الهدايا للفرنسيين وصانع الهدايا لمهاجم منتخب فرنسا. لمسة من باركولا في وسط الملعب، بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق ويليام. صليبة عندها كرة في اليمين مرة أخرى لمصلحة المنتخب الفرنسي هنا عن طريق ديمبلي، وصلت إلى كوني، لمسة فتمريرة نقلة بعد ذلك فرنسية، لكن تغطية باراغوايانية حاضرة لتتحول مرة أخرى للمنتخب الفرنسي. المنتخب أو منتخب باراغواي طبعا يعول على صموده في البدايات أمام المحاولات التي ستكون شديدة من جانب المنتخب الفرنسي على صعيد الهجوم. كرة منقولة طويلة، تغطية كانت حاضرة في اللقطة الماضية تتحول عن طريق ويليام صليبا. فرنسا تدخل في البدايات بالسيطرة على الاستحواذ، الباراغواي عودة إلى الخلف بالنسبة لمنتخب الباراغواي. طبعا مواجهة هي ثالثة تاريخيا ما بين المنتخبين على صعيد منافسات بطولة كأس العالم، واحدة في 58 فازت فيها فرنسا وأخرى في 98 شهدت كذلك فوز فرنسا في هذا الدور في الدور ثمن النهائي من البطولة. أوباميكانو يتقدم هنا في اليمين، عودة إلى الخلف عن طريق أوليسيه، لمسة من الطرف الأيمن بعد ذلك تمريرة أوليسيه عندها كرة من جديد. ما لحال هذا أوليسيه مع منتخب فرنسا، يعني خمس تمريرات حاسمة، اللاعب اللي على بعد تمريرة حاسمة من الأسطورة بيليه في معادلة هذا الرقم على مستوى التمريرات حاسمة في بطولة واحدة بالنسبة لأوليسيه. كرة منقولة، هذا هو أوليسيه يتقدم في الطرف الأيمن يريد المرور، بعد ذلك عودة من لاعب البافاري بايرن، منقولة كرة عن طريق مانوكوني، يقل كرة في اليمين مرة أخرى لمصلحة المنتخب الفرنسي. أوليسيه والعرضية ترسل بعد ذلك بالرأس ساتي، عودة عن طريق كيليان، الكنترول من مبابي، لكن شاهدوا الكثافة العددية من لاعب منتخب باراغواي. هذه الكثافة أمام قوة هجومية، أمام أسطول هجومي فاخر من جانب المنتخب الفرنسي. الاعتماد على المرتدات على اللاعب إنسيسو، لاعب يلعب في فريق ستراسبورغ هناك في فرنسا. هذا ويليام صليبا بطل إنجلترا من بوابة الجنرز، من بوابة فريق أرسنال، بينما هنا الأرجنتيني غوستافو ألفارو من أجرى ثلاثة تبديلات مقارنة بالمباراة الماضية أمام منتخب ألمانيا. كاسيرس خوا خوسيه على تنفيذ لباراغواي، ملعوبة كرة طويلة، تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، تتحول الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الفرنسي عن طريق الحارس مينيون. التذكرة إلى بوسطن أمام المغرب، المنتخب المغربي الذي رفع الرأس، المنتخب المغربي من حقق الفوز قبل هذا اللقاء على حساب منتخب كندا بثلاثية للأسود في استفتاح هذا الدور الثمن النهائي من أغلى بطولات كرة القدم. كرة منقولة من الطرف الأيمن، وصلت عن طريق جول كوندي،
تمرير بعد ذلك في اليمين من عثمان ديمبلي وصلت إلى مانو كونيب، لمسة في وسط الميدان، أوباميكانو عند الكرة في المنتصف يبحث عن كوندي، ينقل كرة بعد ذلك عن طريق عثمان ديمبلي في الاستلام، التحضير بكرة تمريرة لكن تغطية كانت موجودة، الكرة بتعود عن طريق كوندي مرة أخرى، وصلت باتجاه أوباميكانو لمنتخب فرنسا. كوندي عند الكرة الآن في اليمين، المنتخب الفرنسي طبعا طبيعي جدا وهذا متوقع أن نشاهد يستحوذ، لكنه يبحث عن هدف، يبحث عن دخول مبكر، يبحث عن هدف أول. هذا باركولا عند الكرة مقطوعة من أمام برادلي تتحول لمنتخب الباراغواي، يستعيدها باركولا لمنتخب فرنسا، حواره وسط الملعب، الفرنسيون يستعيدون الكرة، الأزرق الفرنسي في انطلاقة عن طريق أوليسيه، البحث عن زميل، هناك تمريرة في الطرف الأيمن لمنتخب فرنسا ديمبلي بشكل ممتاز، لكن التغطية كانت أميز عن طريق القائد غوسافو غوميز. أوباميكانو من أمام اللاعب بانسيسو، تتحول الكرة من ويليام صليبة، ينقل الكرة في الطرف الأيمن باتجاه ديمبلي، التحضير وصلت عن طريق كيليان بابي والمرور يا عيني، التقدم من كيليان بابي في كرة عن طريق لوكادين، لوكادين في عرضية إلى كيليان لكن تغطية دفاعية من ألميرون، العائد المساندة دفاعية وبالتالي ركلة ركنية لمنتخب فرنسا، ركنية لفرنسا عن طريق ديمبلي. المنتخب الفرنسي في أولى الركنيات، في أولى المحاولات يبحثون عن من يحلق، والتحليق هنا كان من اللاعب الباراغواياني لتتحول إلى خارج الملعب رمية التماس لمنتخب فرنسا. إلى متى سيصمد؟ ما هنا هذه الصورة جميلة، شاهدونا وكأنه يقول أريد أن أكون كظلك، لا أريد منك أن تسجل ولن أسمح لك بالتسجيل يا كيليان، لكن كيليان، كيليان قادر على التسجيل في كل مكان وأمام أي منتخب. كرة منقولة عن طريق كونيب، وصول ومرور، تقدم وعبور، تمرير بعد ذلك إلى كونتيب، لفودار الفرنسي يحاول سقوط لأمانو كونيب، كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية، صابت اللاعب كونيب. أوليسي أوباميكانو لمسة بعد ذلك في وسط الميدان، نهض كونيب ليعوض غياب تشواميني، وكما ذكرت اللاعب الغائب عن هذا اللقاء أبرز الغائبين عن هذه المباراة، شكوك أيضا حول ماركوس تورام. كرة منقولة على طريق اللوكادين، تمريرة في الطرف الأيسر بعد ذلك محاولة لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، بتعود الكرة بعدها إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية جانبية وصلت الكرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي. منقولة كرة من كوندي، كوندي يعيد الكرة، وصول من جانب كوني أوباميكانو بهذا الشكل بهذه الصورة، منتخب الباراغواي يعود ليدافع، يعود من أجل أن يستأسد أمام منتخب فرنسا في الدفاع، لكن متى ستسجل فرنسا؟ متى ستسجل فرنسا؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، وللسؤال إجابات، فمن سيكون صاحب الإجابة الأولى على صعيد هذا اللقاء؟ ويليام صليبا عند كرة في المنتصف، تمريرة بينية لكن تغطية كانت من المدافع كاسيرس، تمرير بعد ذلك في الطرف الأيمن لمنتخب الباراغواي. ألميرون ميغل يرسل كرة عالية، تتحول الكرة لمنتخب فرنسا، يعني مباراة لربما ستسير بهذا الشكل، فريق يسيطر، فريق يستحوذ، وفريق يعود ليدافع ويريد أن يطبق ما فعله أمام منتخب ألمانيا في مباراة دور الاثنين والثلاثين، حينما كانت المفاجأة الأكبر بإقصاء ألمانيا من قبل منتخب باراغواي. كرة منقولة عن طريق باركولا، لمسة لوكادين، التمرير في الوسط، منقولة عن طريق كيليان، أكثر تحركا مانو كونيب، لمسة بعد ذلك في الطرف الأيمن جول كوندي، عند كرة إلى عثمان ديمبلي، ديمبلي ديمبلي يحاول، ديمبلي يريد أن يتقدم، ديمبلي والعرضية راسية كادت تأتي من رابيو، الكرة ما زالت دائرة حائرة، سقط مدافع المنتخب الباراغواياني، سقط رابيو في اللقطة الماضية، لا تلك فيها خطأ ولا هذه فيها خطأ، الكرة إلى التماس.
رمي التماس لوكاتين عندها كرة من الطرف الأيسر عرضية الآن تأتي لمنتخب فرنسا وليسيا وهذا رابيو الكرة بتعود عن طريق كيليان مبابي يبحث كيليان مبابي لكن كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمي التماس. 6 أهداف اليوم يلعب مباراة رقم 19 في بطولة كأس العالم يتعادل مع أنطوان غريزمان وأوغو لوريس حارس المرمى اللي خاض 20 مباراة هو الأكثر تمثيلا لفرنسا في بطولة كأس العالم. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة منتخب الباراغواي سيسو يتقدم هنا في اليمين بعد ذلك الكرة بتعود مرة أخرى ويليام صليبة في استعادة الكرة فرنسية أصبحت فرنسية عادت عن طريق كوندي باتجاه أوليسي يتقدم هنا في اليمين أوليسي يبحث عن مرور تقدم من الطرف الأيمن أوليسي والمرور يعاني على المرور عودة إلى الخلف وصلت إلى ديمبيلي ديمبيلي مازال يعيد الكرة بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب فرنسا من الطرف الأيمن من أي مكان يبحثون عن الدخول عن الاختراق منتخب فرنسا باركولا في كرة لكنها طالت بعيد الكرة من ديمبيلي إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى حاولت الاختراق بالكرة الطولية كرة ديمبلي بالمناسبة 4 أهداف وأربع تمريرات حاسمة على الصعيد كل مشاركاته في بطولة كأس العالم في الثلاث نسخ التي تواجد فيها ديمبلي صورة تقول لك عن الأجواء أو تشرح لك الأجواء طبعا مع التحذيرات التي كانت موجودة على مستوى حرارة الطقس هنا في ملعب فيلادلفيا ستاديوم كرة منقولة في وسط الملعب تعود الكرة من جديد لباراغواي باراغواي في أول طلعة لكنها لا تكتمل هناك تدخل كان موجود في اللقطة الماضية خطأ لماتياس غالارزا في اللقطة الأخيرة ماتياس غالارزا يتحصل على خطأ في اللقطة الماضية لعب ليلعب في فريق أتلانتا يونايتد هنا في الأراضي الأمريكية الباراغواي من أجل لحظة الباراغواي من أجل لحظة الباراغواي من أجل مباغتة الفرنسيين الباراغواي من أجل مفاجأة المنتخب المرشح للذهاب بعيدا في هذه البطولة منتخب الألبيروخا هنا من أجل أول أهداف اللقاء موجود الميرون غوسابو غوميز يتقدم غوسابو فلاسكيز كذلك يتقدم الميرون في تنفيذ ركلة ثابتة لمنتخب باراغواي ترسل كرة عالية بالرأس تقطع وتعود أوليسي المساحة موجودة التقدم موجود وبالتالي الخطر قادم لكن عودة من لاعب باراغواي شيد سرعة العودة هناك التدخل مطالبة كانت بوجود خطأ سيد إلغا سانتا شيف الحكم الأوزبكي الذي يدير هذا اللقاء كرة منقولة من الطرف الأيسر لدينا التمريرة هنا في اليسار لوكادين يعيد الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب فرنسا نقلة في الوسط تمريرة بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الفرنسي منقولة عن طريق أوليسي أوليسي إلى كوندر كوندر إلى من عودة إلى أوليسي مرة أخرى هنا نقلة وهنا تمريرة لكن تغطية دفاعية وصافرة وخطأ لمنتخب باراغواي أرسن فينغر طبعا ليتواجد هنا في هذا اللقاء قبل هذه المباراة غوسافو ألفارو مدرب منتخب باراغواي قال بأن باراغواي ليست كمالة عدد وقال بأن من فاز على البرازيل والأرجنتين وأقصى منتخب ألمانيا بإمكانه أن يفوز على أي منتخب كرة منقولة للباراغواي سريعة الكرة محاولة لكن تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية تتحول الكرة بعد ذلك في الطرف الأيمن لمنتخب باراغواي عادت إلى ركلة مرمى عندها حارس المرمى الحارس مينيو هذا كاسيرس أولى الجماهير الباراغواي الحاضرة في مدرجات هذا الملعب باراغواي المناسبة باراغواي على صعيد الدور ثمن النهائي هذه المرة الخامسة التي تلعب الباراغواي فيها
دور ال 16، لكن وين المعلومة؟ المعلومة أن منتخب باراغواي لم يسجل أي هدف في دور ال 16 في تاريخه في كأس العالم. كرة منقولة لمنتخب فرنسا، وصول بعد ذلك من الطرف الأيمن، لمسة هنا في اليمين عن طريق ديمبلي، ديمبلي يمرر كرة إلى الخلف، نقلة عن طريق يامانو، كونيب يمرر كرة في وسط الميدان، وصلت إلى أوليسير، تمريرة في الطرف الأيسر، باركولا في الاستلام، باركولا في التقدم، باركولا في محاولة التسديد، باركولا في نقلة إلى الرابيو، لوكادين والعرضية، لكنها سهلة عند الحارس أورلاندو خيل. سهلة هذه الكرة من أورلاندو خيل، تمكن من الكرة الماضية حارس مرمى منتخب باراغواي. ملعوبة الكرة طويلة في وسط الملعب، الرمية التماس لمنتخب باراغواي في هذه اللحظات، ستنفذ الرمية الجانبية لمنتخب باراغواي. هذا هو غوستافو ألفارو مدرب الباراغواي، المدرب الذي قال بأن الأمر ممكن، قال بأن الأمر ممكن بالنسبة لمنتخب باراغواي. لكن هنا فرنسية، وهنا انطلاقة من منتخب فرنسا عن طريق كوندي. ديمبلي في التحضير، ديمبلي يرسل كرة باتجاه أوليسيف، استلام أوليسيف في كرة، مازال ألزريتي في التغطية، تتحول بعد ذلك عند حارس المرمى أورلاندو خيل. كرة أوليسيف الأخيرة، خمس استمرارات حاسمة لأوليسي، كرة منقولة عالية في وسط الملعب، تعود سهلة عند مينيو حارس مرمى المنتخب الفرنسي. وصلت هذه الكرة من ويليام صليبة، يمرر كرة كونيب، نقلة بعد ذلك من أدريان رابيو، الرابيو في وسط الميدان للمنتخب الفرنسي، نقلة بكرة طويلة ممتازة إلى كيليان، لكنها طالت على كيليان مبابي وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. أخطر اللاعبين من دون أدنى شك في منتخب فرنسا، لكن في الهجوم أنت تتحدث عن خطورة الكثير من الأسماء، ليس فقط كيليان مبابي، هناك أوليسي، هناك ديمبلي، هناك باركولا، وهناك في دكة البدلاء أيضا ديزري دوي، هناك حتى تورم إذا ما أتيحت له الفرصة في مباريات منتخب فرنسا مثل ما فعل في المونديال الماضي في قطر. كرة تصل عن طريق ديمبلي، ديمبلي عنده كرة في وسط الملعب، تمريرة إلى أوليسي، أوليسي أوليسي يتقدم، أوليسي يحاول، أوليسي مازال، أوليسي يستفيد من ركلة ركنية لمنتخب فرنسا، ركنية للمنتخب الفرنسي، تنفس سريعة، منقولة كرة من ديمبلي، عرضية تاتي لكنها بتعود مرة أخرى لمنتخب باراغواي، لمسة في الطرف الأيسر لباراغواي. 17 دقيقة مضت زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الفرص الكبيرة لم تحضر، الخطورة الكبيرة لم تحضر، باراغواي تدافع، فرنسا تحاول أن تصنع خطورتها وأن تجد ما تجيد في الهجوم، لكن منتخب الباراغواي وقف إلى الآن سدا منيعا إلى فريق هذا المدرب ديديا ديشان. ديديا ديشان مدرب اللي يريد أن يصبح أكثر مدرب يفوز في الأدوار الإقصائية، والتدخل كان موجود في اللقطة الماضية، بطاقة صفراء على باركولا، باركولا يتحصل على البطاقة الصفراء بعد التدخل في الكرة الأخيرة، هذه اللقطة وهذه الكرة، وهنا باركولا مع اللاعب خوان خوسي كاسيرس، وبطاقة صفراء من نصيبي برادلي. بهذا الشكل أتى قرار الحكم الأوزبكي بعد ذلك، باركولا أراد ركل الكرة لكن تدخل كان على قدمي خوان خوسي كاسيرس مدافع منتخب باراغواي. خطأ موجود، خطأ لمنتخب باراغواي في هذه اللحظات. هذا هو برادلي باركولا، سجل هدفين باركولا، كرة ستنفذ،
لمصلحة منتخب الباراغواي. هذا كاسيريس خطأ للباراغواي في هذه اللحظات. كرة ستنفذ. منتخب الباراغواي كلما تقدم الوقت كلما زادت ثقته، كلما تقدم الوقت كلما زادت الثقة عند منتخب باراغواي. ميغيل ألميرون يرسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليمين لكنها تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس بعيد. الكرة على دييغو غوميز، لاعب واضح في الصورة هنا، رمية جانبية تنفذ، رمية التماس منقولة كرة، رمية جانبية أخرى لمصلحة منتخب فرنسا. الجماهير الفرنسية في مدرجات ملعب فيلادلفيا ستاديوم في فرنسا، الصحافة في فرنسا متفائلة بهذا المنتخب، لكن أيضا مع حذر في مباراة هذا اليوم. نعم، مع بعض الحذر في مباراة هذا اليوم. كرة منقولة تصل بعد ذلك من باركولا، لوكادين، برادي من جديد، من أمام خوان خوسيه كاسيريس، بتوتي منتخب باراغواي، عودة إلى الخلف، ترسل هذه الكرة طويلة عالية في وسط الملعب لمنتخب فرنسا، بالكعب هنا كرة تنقل، تتحول الكرة من الطرف الأيمن، ويليام صليبة، عنده كرة يسعيد منتخب باراغواي، كرة منقولة للباراغواي لكنها سهلة عند الحارس مينيو لكنه تركها إلى اللاعب كوندي. كوندي ينقل كرة عن طريق كيليان بابيت، يمرر كرة باتجاه ديمبلي، ديمبلي يحاول، ديمبلي في كرة مازال، عودة إلى مانو كوني، من ديمبلي لكوني، كوني كوني كوني، والتصويب لكن إلى خارج الملعب. خطيرة كانت الكرة، التسديد من خارج منطقة العمليات قد يكون حلا بالنسبة لفرنسا، وهنا أولى التسديدات عن طريق مانو كوني. هذه الكرة اليسارية تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الفرنسي. من الركنية كرة تنفذ، عرضية تاتي، تتحول من جديد، كوني بالراس، ينقل كرة عن طريق اللوكاتين، دين ديمبلي، استلام وتحضير عن طريق مانو كوني، تمريرة باتجاه كوندي مرة أخرى، وصلت الكرة في وسط الميدان من جديد للمنتخب الفرنسي، لأزرق فرنسا من أجل أن يفتتح نتيجة، من أجل هدف أول ربما قادم في كرة، لكن دفاعات باراغواي تستميت، تصمد، تستبسل، تستأسد أمام الحارس أورلاندو خيل. ركلة ركنية لمنتخب فرنسا، ركنية لفرنسا على يمين حارس المرمى الحارس أورلاندو خيل. عثمان ديمبلي يبحث عن راسية صليبة، يبحث عن راسية صليبة، عرضية ترسل، بابي هنا في كرة لكنها طالت وتحولت إلى ركلة مرمى. منتخب فرنسا يسابق الزمن في هذا اللقاء.

هذه إذن هي الأجواء مع حرارة شديدة، وكما ذكرت اليوم طبعا يعني قد تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية، وقد تصل درجة الحرارة المحسوسة داخل الملعب إلى 46 درجة مئوية، وبالتالي هناك تخوف كان كبير على سلامة اللاعبين وأيضا الجماهير. هذا الملعب اللي احتضن مباراة العراق أمام منتخب فرنسا، ونتذكر تلك المباراة التي توقفت لوقت وصل إلى ساعتين تقريبا في مباراة العراق أمام منتخب فرنسا، ملعب فيلادلفيا ستاديوم ليحتضن هذا اللقاء. بالمناسبة منتخب باراغواي سبق له أن لعب في هذا الملعب في بطولة كوبا أمريكا في عام 2016، كان منتخب باراغواي خاض مباراة أمام منتخب أمريكا وخسر بهدف دون رد في ذلك اللقاء. سيستأنف اللاعب يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، فرنسا تريد أن تستأنف عدد أهدافها، المنتخب الأكثر تسجيلا في بطولة كأس العالم الحالية برصيد 13 هدف بما يمتلك من مقومات ومن مهاجمين، لكن حتى الآن باراغواي المنتخب الصامد أمام قوة هجوم الفرنسيين في هذا اللقاء. يراهن منتخب باراغواي على هجمة مرتدة على كرة خاطفة عن أي طريقة كانت من أجل زيارة شباك منتخب فرنسا، وشجع فرنسا طبعا ثقة كبيرة بهذا المنتخب بأنه القادر، وحتى الآن بالنظر إلى كل المنتخبات في هذه البطولة منتخب فرنسا قادر على الذهاب بعيدا، لكن هناك أيضا منتخب المغرب الذي طبعا حظي بالكثير من الإعجاب مباراة الماضية أمام منتخب كندا، وفي المباراة التي قبلها أمام منتخب هولندا بإمكان المغرب أن يحقق الفوز وأن يثار من خسارة نصف نهائي كأس العالم الماضي في قطر، وبالتالي تأهل الأسود حتى لو تأهلت فرنسا، لكن حتى الآن لم تتأهل فرنسا، وحتى الآن ما زالت النتيجة سلبية هنا في هذا اللقاء. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي الذي سرعان ما يستعيد الكرات، منقولة كرة تتحول مرة أخرى لمنتخب باراغواي، تقدم من الميرون، عند كرة يتقدم في اليمين باراغواي في كرة الميرون في انطلاقة، الميرون في محاولة، الميرون هذه الميل عرضية تاتي لكنها من كوندي قطعت، عادت للمنتخب الباراغواياني من جديد، لمسة في وسط الميدان للباراغواي، سريعة هذه الكرة من أجل أن تحين لحظتهم، تصويبات الكرة قوية لكنها إلى خارج الملعب. نعم في مثل هذه الكرات، في مثل هكذا لحظات يريدون أن تحين لحظتهم وأن يسجلوا الهدف الغالي لهم في هذا اللقاء. منتخب باراغواي مثل ما فعل أمام منتخب ألمانيا، كرة تصل طويلة ملعوبة كرة عن طريق برادلي، باركولا يتقدم باركولا لكن كرة تطالت وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى عند الحارس أورلاندو خيم، ركلة مرمى لمنتخب الباراغواي. باراغواي في تاريخها هدف وحيد في الأدوار الإقصائية، نعم وذلك الهدف كان في المباراة الماضية أمام منتخب ألمانيا. أنا قلت بأن هذه المباراة الخامسة في الدور ثمن النهائي، وفي كل المباريات الأربعة الأخيرة لم تسجل على مستوى الدور ثمن النهائي، لكن سجلت في دور 32 أمام منتخب ألمانيا. كرة منقولة من اليمين عن طريق ديمبلي، يحاول فيها عثمان، لمسة من بطل أوروبا، وبعد ذلك عن طريق ليسيد عرضية عثمان طالت وتحولت لمصلحة المنتخب ولمنتخب باراغواي. كرة منقولة من جانب إخوان خوسيه كاسيرس، التغطية بتعود الكرة مرة أخرى فرنسية، تمريرة من رابيو، لمسة إلى برادلي، باركولا في محاولة، باركولا مازال يسقط لاعب باراغواي، يستعيد لاعب باراغواي لكن الكرة إلى خطأ، صفر الحكم تانتاشيف في اللقطة الماضية. تانتاشيف حكم الأوزبكي، هو ثاني حكم أوزبكي في تاريخ كأس العالم بعد إرماتوف،
إرماتوف أكثر حكم أدار مباريات في تاريخ كأس العالم. نعم إرماتوف حكم الأوزبكي اللي حكم حتى مونديال 2018، حكم 11 مباراة في كأس العالم. هذه الكرة الأخيرة من ديمبلي، كرة من خلال خطأ لمصلحة منتخب باراغواي على طريق حارس المرمى، الحارس أورلاندو خيل. وصلت هذه الكرة طويلة، ملعوبة كرة في اليمين بالرأس لكنها تتحول من لوكادين. كونيف يسقط يتحصل على خطأ، خطأ كان موجود من ماتياس جالارزا في اللقطة الأخيرة لمنتخب فرنسا. ماكيليلي طبعا بالأساطير الموجودة، كرة منقولة وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن من جديد لمصلحة منتخب فرنسا. أوليسي منقولة كرة في وسط الملعب، عرضية الآن ترسل عالية بالرأس عن طريق كيليان مبابي لكن إلى خارج الملعب. كيليان مبابي كاد أن يفعلها، كيليان مبابي كاد أن يفعلها وكاد أن يسجل هدف الأول. ما لم ينجحوا فيه في الأرض أرادوا أن ينجحوا فيه في الأجواء. الكرة العرضية باتجاه كيليان لكن الارتقاء من كيليان. طبعا كيليان مبابي لا يسجل كثيرا بالرأس لكنه يريد أن يسجل بأي طريقة. نعم كيليان مبابي لاعب مختلف أو لاعب مختلف في بطولة كأس العالم. كيليان مبابي كرة منقولة لمنتخب باراغواي تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. في كأس العالم مبابي مختلف عن أي نسخة من مبابي، تشعر أن كيليان مبابي مارس كرة القدم فقط من أجل كأس العالم. نعم أرقامه المرشحة لأن تزيد أكثر وأكثر، 18 هدف في 18 مباراة، يا لهم الرقم 18 هدف في 18 مباراة. اليوم مباراة 19 في بطولة كأس العالم. كيليان مبابي كرة منقولة في وسط الملعب، تلعب هذه الكرة بعد ذلك عن طريق الرابيو، الرابيو باتجاه ويليام، صليبة نقلة في وسط الميدان منقولة باتجاه أوباميكانو، نقلة بعد ذلك في اليمين ديمبلي، ديمبلي في لمسة في تمريرة لكنها كانت خاطئة يستعيدها منتخب باراغواي. تلعب الكرة في وسط الملعب من جديد، أوباميكانو تمرير في وسط الميدان مرة أخرى، لمسة بعد ذلك من ديمبلي. يا أوليسي تفويت بشكل ولا أروع من أوليسي، تشعر أنه يتعامل أوليسي مع كل المباريات التي يلعبها، هو يدخل ليستمتع، هو يدخل ليستمتع ويمتع معه الجميع. أوليسي لمسة كانت في تمريرة لكن تفويت كان ممتاز من جانب أوليسي، تسديدة رابيو كانت بعيدة. منتخب فرنسا الآن بخيار التسديد، نعم منتخب فرنسا بخيار التسديد لكن الباراغواي لديها خيار، الباراغواي لديها خيار هو خيار الكرات الثابتة أو المرتدات السريعة. منتخب باراغواي هو يراهن على هذين الأمرين من أجل أن يضرب شباك الحارس مينيون، هو يراهن فقط على هذين الأمرين، إما مرتدة سريعة وإما كرة ثابتة ينفذها اللاعب الميرون. خطأ لمنتخب باراغواي، خطأ لباراغواي من ركلة ثابتة كرة ستنفذ، من ركلة ثابتة كرة ستلعب عالية. بعد ذلك مينيون يتمكن من هذه الكرة، حامي عاري منتخب فرنسا. شاهدونا لاعب منتخب باراغواي المدافع غوستافو فيلاسكيز يعطل حارس المرمى مينيون. منتخب باراغواي دخل من أجل هذا الأمر، نعم يلعب بهذه الأوراق لأنه من الصعب أن تجابها منتخب فرنسا وقوة منتخب فرنسا لا سيما في الهجوم. كرة منقولة وصلت عن طريق لوكادين، لمسة إلى كيليان مبابي في التقدم، مبابي عند الكرة مازال، سقوط وخطأ، سقوط وخطأ وكيليان مبابي هناك ركلة ثابتة لمصلحة منتخب فرنسا. وما كتبت عنه الصحافة الفرنسية هنا يحدث، هناك كتبوا بأن منتخب فرنسا عليه أن لا يستفز
في هذه المباراة. نعم منتخب فرنسا الآن، وكلما تأخر الهدف المهاجم حينما يتأخر وتتأخر أهدافه يدخل في حالة من الاستفزاز، وكذلك مع الأجواء الحارة كذلك هذا الأمر يساهم في هذا الشيء، وبالتالي نشاهد هذه اللقطة. خطأ كان موجود لكيليان مبابي بالفعل من أدريس كوباس، لكن ردة الفعل من كيليان مبابي بعد ذلك في صورة شاهدناها في اللقطة الماضية. خطأ موجود لمصلحة منتخب فرنسا، كرة من ركلة ثابتة، لكن هنا الابتسامة تعود ما بين المدافع والمهاجم، ما بين كاسيرس وكيليان مبابي. أوليسي على تنفيذ، على تنفيذ ركلة ثابتة لمنتخب فرنسا. فرنسا تشعر بأن الهدف تأخر، فرنسا تشعر بأن صمود الباراغواي طال. هنا من أوليسي عرضية، الكرة تبعد، تشتت من دفاع باراغواي في المرة الأولى من كاسيرس، في المرة الثانية المدافع الآخر بل لاعب خط الوسط كوباس هو من أكمل الإبعاد في اللقطة الأخيرة. ركلة ركنية فرنسية، ديمبلي يرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ميكالو من راس لاب، كونتي والتصويبة تأتي، ولكن حارس المرمى. هذه أول تسديدة لفرنسا في المباراة.

شوط. لم تسدد فرنسا أي تسديدة على المرمى في أول 20 دقيقة منذ عام 1966، أو لم تسدد أي تسديدة في الأساس على مستوى 20 دقيقة الأولى. كرة منقولة وصلت من الطرف الأيمن لمصلحة منتخب فرنسا. ديمبلي في التقدم، عرضية لا تأتي لكن الكرة تتحول بعيدة، وصلت في وسط الميدان لمنتخب فرنسا عند حارس المرمى مينيو. يقل الكرة إلى أوباميكانو، تمرير في وسط الميدان، تتحول الكرة من جديد. ويليام صليبا يمرر الكرة باتجاه مانو كوني، نقلة في وسط الميدان لمنتخب باراغواي. ملعوبة كرة في وسط الملعب لكنها مقطوعة من أوباميكانو، خط مكان موجود، تقدم من أوليسي هذه المين أوليسي، والمرور مرور لا يكتمل. إن مر من الأول هناك ثانياتي، وإن مر من الثاني هناك ثالث ورابعياتي، وهكذا. بينما ميغيل ألميرون في كرة للباراغواي، في محاولة الباراغواي من أمام ويليام صليبا، تقدم هنا في اليمين، محاولة كسب ركلة ركنية، لكن هذا المسعى لم يتم من جانب دييغو غوميز. ركلة مرمى لمنتخب فرنسا. سيسو، هنا كيليان مبابي، محاولة تسريع اللعب في هذه اللحظات، وصلت إلى ديمبلي. ديمبلي ديمبلي والهدف الأول يضيع. كاد أن يفعل عثمان، كاد أن يسجلها ديمبلي في اللقطة الماضية، لكن قبل تسديدة ديمبلي هناك خطأ كان موجود لكيليان مبابي. هذه الكرة شاهدوا كيف المدافع هنا من أمام كيليان مبابي، شاهدونا لاعب منتخب باراغواي ماتياس غالارزا من أمام كيليان مبابي. تسديدة ديمبلي صدمت المدافع وتحولت إلى خارج الملعب. ماتياس غالارزا الوضع هنا في الصورة، أعاق تقدم كيليان مبابي لكان يطالب بوجود قرار من حكم المباراة. تنتشيف الحكم الأوزبكي يشير بأن الكرة إلى ركلة ركنية لمنتخب فرنسا. نعمية كذلك، ركلة ركنية ستنفذ. ديمبلي على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة منتخب فرنسا. عرضية ترسل، راسية لم تأتي، الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. بابي كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة الأخيرة. هذه اللقطة ما بين مبابي وأخوان خوسي كاسيرس، اللي كان يطالب فيها مبابي بوجود خطأ ما كان موجود في اللقطة الماضية بإشارة السيد تانتاشيف. مباراة تسير على هذا النحو. كيليان مبابي وحديد جانبي مع لاعب منتخب باراغواي. منقولة كرة طويلة، وصلت هذه الكرة عالية لمنتخب فرنسا. باميكانو في التجديد، كوندي في محاولة، سيسو يستعيدها لكن خطأ على خوليو سيسو في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود للمنتخب الفرنسي. غوستافو ألفارو حتى الآن ينجح. كرة منقولة في وسط الملعب لمنتخب فرنسا، منقولة كرة من الطرف الأيسر من جديد. باركولا عنده كرة في وسط الميدان من جديد لمصلحة منتخب فرنسا. التمرير من نفراتي باركولا، منقولة كرة باتجاه كوندي، يتقدم كوندي من الطرف الأيمن للمنتخب الفرنسي عن طريق ديمبلي. ديمبلي إلى كوندي، كوندي والعرضية لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. تكثر الركنيات في هذه المباراة وتتوالى، بينما ركلة ركنية هذه المرة على يسار حارس المرمى أورلاندو خيل. تركت لي أوليسي على تنفيذ الركلة الركنية. المنتخب الفرنسي قبل نهاية شوط المباراة الأول يريد التقدم. هنا أوليسي عرضية من الركنية، كرة لافة لكن تصدي من حارس المرمى، بتعود عن طريق كوندي. عرضية مانو كونيد على السلام، التحضير بعد ذلك عن طريق لوكا، لوكا دين والعرضية لكنها سهلة في المتناول عند حارس المرمى أورلاندو خيل. خيل يرسل كرة إنسيسو، منقولة إلى ألميرون، عودة بعد ذلك من الطرف الأيسر، كرة منقولة بشكل ممتاز لمنتخب باراغواي. سقوط اللاعب إنسيسو، بينما تمريرة كرة عالية لكنها سهلة

0: عند الحارس مينيو. منتخب باراغواي الآن بتعود فرنسية، شاهدونا يعني لحظات المباراة التي تكتسي باللون الأزرق لمنتخب فرنسا. كرة منقولة، بتصل هذه الكرة من جديد، رمي التماس خلاص، يعني هذه طريقة غوستافو ألفارو مع منتخب الباراغواي، ويرى بأن هذه الطريقة بالإمكان أن تنجح مثلما نجحت أمام منتخب ألمانيا. أوليسيب عند الكرة، يمر الكرة في الطرف الأيمن، نقلة بعد ذلك هنا في اليمين لمصلحة المنتخب الفرنسي. عودة إلى الخلف باتجاه أوليسيب، أوليسيب يريد المرور، أوليسيب كرة مقطوعة. شاهدوا كيف الثبات من لاعبي منتخب باراغواي. ديمبليب يعيد الكرة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية جانبية للمنتخب الفرنسي. أوليسيب يمر الكرة في وسط الميدان، ويليام صليبا، لوكادين من الجانب الأيسر عن طريق كيليان مبابي. عودة إلى الخلف إلى أوباميكانو، أوباميكانو منتخب فرنسا مع عن طريق كوني، كوني يحاول فيها كوني والتسديدة لكن بعيد، يبقى خيار التسديد لربما خيارا ناجحا لكن يوم غياب تشواميني على منتخب فرنسا، واحد من الذين يجيدون التسديد بشكل أدق من خارج منطقة العمليات. ديديا ديشان من فاز على الباراغواي كمدرب وكلاعب في 2017 كمدرب، وفي 98 كلاعب في تلك المباراة الشهيرة حينما فاز رفقاء ديشان على رفقاء تشيلافيرت الحارس التاريخي لمنتخب باراغواي. تلعب هذه الكرة في وسط الملعب، أوباميكانو عند الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمنتخب فرنسا. رابيو في التمرير، باركولا في التقدم، باركولا في المحاولة، باركولا في كرة مازال، باركولا عند كرة تمريرة بعد ذلك إلى الخلف، وصلت عن طريق كوني، كوني إلى ديمبلي، ديمبلي فتى البالندور عند كرة يحاول فيها، ديمبلي في كرة مازال لكنها مقطوعة، تتحول لمنتخب باراغواي. شاهدوا منتخب باراغواي حتى الآن ناجح في طريقته، بينما قد ينجح أكثر في الهجوم، قد ينجح أكثر في الهجوم، لكن أوباميكانو في التغطية، أوباميكانو يستعيد الكرة لمنتخب فرنسا، منقولة باتجاه أوليسيب، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب، منقولة الكرة من اليسار عن طريق كيليان مبابي، التقدم من الطرف الأيسر، كيليان مبابي عند الكرة في محاولة، مبابي في كرة مازال يريد أن يمر، كيليان مبابي تقدم في وسط الميدان. عودة بعد ذلك في المنتصف، رابيو ينقل كرة في وسط الملعب، أوباميكانو منقولة تمريرة، باركولا إلى رابيو، رابيو من جديد في تسديدة لكنها سهلة عند حارس المرمى. التسديد من خارج منطقة الجزاء، ثلاث دقائق أضافها حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضايع في شوط المباراة الأول. الباراغواي فرنسا لا أهداف حتى الآن في هذا اللقاء، كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي. أوليسيب يمرر كرة باتجاه باركولا، باركولا يريد المرور، باركولا من أمام لاعب يعيد الكرة مرة أخرى باتجاه كوني، كوني إلى كونتي، كونتي عند الكرة إلى كوني، من كونتي إلى كوني لكن مقطوعة الكرة من كوني، تتحول الكرة لمنتخب الباراغواي عن طريق المتقدم هنا إنسيسو، إنسيسو يحاول فيها، إنسيسو يتوغل فيها، إنسيسو أمام اللاعب أوباميكانو لكن المدافع القوي أبعدها إلى خارج الملعب، رمية التماس، رمية التماس لمنتخب فرنسا. رمية جانبية للمنتخب الفرنسي، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر، تتحول الكرة من جديد عن طريق لوكادين، تقدم في وسط الميدان مرة أخرى، أوليسيب، كونيب، رابيو ما زالت الكرة تمريرة في الطرف الأيمن، نقلة بعد ذلك من كيليان مبابي. أوليسي يحاول فيها، أوليسي تمريرة باتجاه كوني، نقلة من الطرف الأيسر وصلت باتجاه لوكادين. لا حل بالنسبة للمنتخب الفرنسي حتى الآن، يغلق كل المنافذ منتخب باراغواي. كرة بتعود عن طريق كوندي، يمر الكرة في الطرف الأيمن، لمسة لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية. الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضايع في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. أوباميكانو هل تحمل في طياتها هذه الدقيقة الأخيرة خبرا سعيدا للفرنسيين؟ أوليسي عندك كرة من اليمين، أوليسي، أوباميكانو لمسة إلى رابيو، رابيو كرة ساقطة لكنها سهلة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، تيدي ديشان يفكر ما الحل، كيف نخترق دفاعاته، كيف نتمكن من الوصول إلى مرماه، كيف بإمكاننا أن نتجاوز حلقة أولى من مدافعيهم وحلقة ثانية وحلقة ثالثة من مدافع باراغواي. كرة منقولة من الطرف الأيمن، هنا في الكرة الأخيرة، وفي الأخيرة قد يأتي خلاص الفرنسيين، وفي الأخيرة قد يسجل فرنسا. من هنا للسلام، التحضير من كيليان أو من باركولا، لكن صافرة الحكم تأتي تعلن نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. لا أهداف، وهو ما يريد غوستافو ألفار. ألقاكم انطلاقة الشوط الثاني.
1: شكرا للزميلين حسن العيدروس علي محمد علي، تعليق على الشوط الأول من لقاء الباراغواي وفرنسا. ينتهي بتعادل سلبي دون أهداف في ملعب فيلادلفيا، بالرغم من ضغط الفرنسيين على الباراغوايين في الشوط الأول بشكل كبير دون تسجيل الهدف في الشوط الأول من خلال هذا اللقاء. المزيد بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: لا لا لا
2: الاخبار خمسة أربعة جاي جاي اهو
3: كسبوا كروز لك طبعا هاي ثانك
4: يو اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد
6: هذه صور لنجم منتخب المغرب في لقاء كندا والذي انتصر فيه المنتخب المغربي بثلاث أهداف دون مقابل أناحي صور خاصة لقناة بين سبورتس من مقر إقامة منتخب المغرب في دالاس بعد هذا الانتصار المهم والتأهل للدور الموالي لمنتخب المغرب بقيادة المدرب المغربي محمد وهبي استطاع الانتصار أمام منتخب كندا بثلاث أهداف دون مقابل في نتيجة أسعدت العرب جميعا بعد هذا اللقاء للمنتخب المغربي. اهلا بحضراتكم مره اخرى. الشوط الاول تعادل سلبي دون اهداف بين الباراغواي وفرنسا. في شوط اول ضغط فيه الفرنسيين بشكل كبير ويليام دون تسجيل اي اهداف. شاهدنا فرص عديده متاحه امام مرمى الباراغواي لكن اللمسه الاخيره لم تكن حاضره.
7: اللمسة الأخيرة كانت غائبة ولسوء الحظ هذا هو السيناريو الذي كنا نتوقعه. كنا نعرف أن فرنسا ستكون لديها استحواذ على الكرة وستحاول خلق فرص للتسجيل والباراغواي من جانبه يدافع بشكل جيد جدا أمام مرماهم. كنا نظن وكنت أظن أن فرنسا قد تجد الطريق إلى مرمى الخصم بعد 20 دقيقة تقريبا لكن هذا لم يتحقق ورأينا بعض الهجمات من جانب فرنسا ورأينا أيضا بعض الأخطاء التي يرتكبها الباراغوايان خصوصا مثل هذه على مبابي ولا ندري لماذا لم يتدخل الفار. بالنسبة إلي هناك اعتداء هناك يجب أن تكون بطاقة حمراء أو صفراء لا أدري لكن المهم كان يمكن أن تكون بطاقة حمراء بالنسبة إلي ولكن الحكم قرر غير ذلك وهو دائما نفس المشكل مع هذه القصص مسألة الفار.
6: رأيك في الشوط الأول كتنيوز؟
8: الشوط الأول مميز من ناحية المنتخب باراغواي. الشوط فيه انضباط كبير على المستوى الدفاعي. الشوط في عمل كبير على في إغلاق الأطراف بشكل جيد ومن جوميز وخوان كاسيراس على جهة اليمين والميرون ألونسون على جهة اليسار. الضغط على أوليسي بشكل مستمر في وسط الملعب يساعد ويساهم في عزل كليان مبابي وتقليل خطورته. لكن المنتخب الفرنسي أعتقد نعم بالرغم من سيطرته إلا أن ما كانت في حلول كثيرة. أقل مباريات نشاهد فيها كليان مبابي خطورته أمام المرمى تعود لعدة أسباب هو عدم التنوع في في في في, في اللعب. وجود مهاجم صريح أعتقد تورام في الشوط الثاني ممكن يعطي حل أكثر على مستوى التنوع ولكن على المنتخب الفرنسي أن يختار. في حال بقاء باركولا وديمبلي لاعبين دائما متواجدين على الخط لابد أن تكون في مساندة أكثر من وسط الملعب وخاصة من رابيو ويكون قريب جدا من أوليسي ومن كليان مبابي لعمل الاستغلال الزيادة العددية في وسط الملعب في عدم حاجة لاعبين في وسط الملعب في عملية التحضير. أيضا منتخب باراغواي لابد أيضا هو على مستوى باراغواي يكون فيه متنوع أكثر. أنسيسيو دائما يطلب الكرة في المساحة وهو هذا أمر جيد لكن في بعض الأوقات لابد يعمل بشكل أكبر في استلام الكرة وإبقاء الكرة وانتظار المساندة للخروج من على الأطراف يكون بشكل أسهل.
6: المنتخب الفرنسي كمان أمام تحقيق أهداف على الأقل هدفين أو ثلاثة. كابتن محمد
9: أنا بالنسبة لي ما فيش فرص حقيقية يا كابتن ده ما فيش ولا تسديدة في المرمى كابتن عبد العزيز ولا تسديدة في المرمى وده راجع للتنظيم الدفاعي بتاع باراغواي المميز. الصراحة هما مش مدينهم مساحات ولا مساحات بين الخطوط وحتى المساندة على الأطراف في بعض الأحيان بالنسبة للفريق ككل. فكل ما كانت فرنسا سريعة في الريتم وسريعة في التحولات ممكن كان شكل الفريق مميز. إنما الانضباط الدفاعي اللي اتكلم عليه كابتن يونس لفرقة باراجواي 5-4-1 زي ما بيقول الكتاب، الترحيل من الشمال لليمين، مفيش مساحات بين الخطوط، التلات خطوط متجانسين مفيش مساحات ما بينهم. ده الشكل اللي كنا متوقعينه. على عزيز اللاعب اللي بتروح للكرة بيتضغط عليه، في تغطية وراه، في ترحيل بتاع الفرقة ككل،
6: سد المنيع.
9: وده الواقعية، الالتزام والانضباط، لان في فرقة احسن من فرقة، في طيارات قدام، فلازم اقلل مساحاتي واكون واقعي في التعامل مع الفرقة. الخمسة اربعة واحد زي ما قلت المساحات قليلة قوي، الترحيل، وده مساعد في بعض الاحيان ان فرنسا ما بتلعبش او ترحل اللعب بسرعه، تدوير الكره ده بسرعه راجع للانضباط الدفاعي.
6: كابتن محمد، تقليص المساحات بالنسبه للباراغواي نجح فيه. لهذا السبب مهاجمي فرنسا لم يجدوا المساحات،
9: مفيش مساحات ولا في فرص حقيقيه. حاجه تانية هم نجحوا فيها، هم نرفزوا فرنسا، نرفزوا لعيبه فرنسا، دي النرفزه. انا قليل، انت احسن مني، فهجرك للعبي ونرفزك، فنجح اللقطه دي نجاح من الاسلوب اللي انتهجه منتخب راجويل في اول شوط. ده لقطه الخناقه دي والعصبيه نتيجه ان انا عاوز انرفزك، انت احسن مني. فالنرفزه بتعمل ايه؟ بالانضباط اللي انا شرحته في الحاله التكتيكيه والحاجات الصغيره والفاولات اللي ملهاش لازمه. بس
6: مزيد حول هذا اللقاء بعد فاصل قصير.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيتنا على كيفنا.
3: فسرحت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: علي الليث لمتابعة مباريات فرنسا مثل أي مشجع فرنسي.
1: أولالا
2: أولالا
3: أولالا.
0: رقم واحد، قول أولالا لأي شيء وكل شيء.
1: أولالا أولالا.
0: رقم اثنين، لازم يكون معك ليز بنكهة كريمة بالأعشاب الفرنسية، لأن من غير ليز ما في كورة.
4: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذه أعلى زحمة.
6: أنتم تسوقوا، حنا بنروح نلعب.
7: الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.

أهلا بحضراتكم مرة أخرى. منطقة المشجعين في باريس تنتظر الهدف في الشوط الأول أمام الباراغواي، لكن الهدف لم يأتي، وعملية ترقب حاضرة من الجماهير لصناعة الفارق من لاعبي منتخب فرنسا.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. دعونا نسمع للسيد ديدي ديشام بين شوطي هذا اللقاء بعد التعادل أمام الباراغواي.
1: رأينا مباراة في الشطرنج، وأولا أنهم لا يريدون اللعب، يتركون لكم الكرة. المسألة الثانية، يحاولون أن يخرجوكم من المباراة بنرفزتكم. ماذا ستفعلون؟ فعلا اللاعبون تم تحذيرهم من هذا الأمر، والأمر ليس سهلا في التنفيذ، فهم يلعبون دائما على هذه التفاصيل. وتكتي هناك كرة ثابتة، هناك الكثير من الأخطاء، كنا نتوقع هذا الأمر، وعلينا أن نسرع كثيرا في تناقل الكرة، والمدافعون لا يتزعزعون، وبالتالي علينا أن يكون هناك اختراق بقوة وبسرعة أكثر، وأن لا يتحركون كثيرا. كانت لدينا فرصتان للتسديد لما تكونان بأفضل ما يكون، فنحن نعرف أنه باقتراب من منطقتهم علينا أن نحافظ على الهدوء، لأن كل جملة كروية هناك مهمة.
0: انتظر الشوط الثاني، يجب أن تكون هناك حلول لديدي ديشام في الشوط الثاني في لقاء الباراغواي.
1: بالفعل هو على حق على المنتخب الفرنسي أن يتبدل الكرة بسرعة، وأن يكون هناك تحرك أكثر في التيمبو. فاللاعبون بطيئون، وعليهم أن يحاولوا اختراق هذا المدافعين بقوة، أن يلعبوا على الجانبين، وباركولا عليه أن يستفز الخصم أكثر، وديمبلي أيضا عليه أن يواجه الخصم المباشر. وما يجب فعله هو المرور من الداخل من الوسط، ولأننا حاولنا كثيرا على جانبا ولا نمر، وبالتالي يجب المحاولة من الوسط. إذا حاولنا نلعب في داخل الملعب في العمق أكثر لخلق وضعيات واحد مقابل اثنين كما رأينا في المباريات السابقة، فيمكن كما لعبنا ضد السويد مثلا، فالأمور كانت ناتحة. ربما هذا قد يغير مسير المباراة، وربما قد يغير يدخل مهاجم آخر ليساعد مبابي في قلب الهجوم لكي يزعزع دفاع الباراغواي.
0: دعونا نعود مشاهدينا الاعزاء لنشاهد وياكم الشوط الثاني من هذا اللقاء بين الباراغواي وفرنسا، وعوده مره اخرى للزميلين حسن عيدروس وعلي محمد علي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد يا احبه الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أرحب بكم إذن مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، لقاء باراغواي أمام فرنسا. هكذا هي الأجواء هنا في ملعب فيلادلفيا ستاديوم بعد شوط أول انتهى بالتعادل من دون أهداف ما بين المنتخبين. لم نشاهد الكثير من المحاولات، شاهدنا منتخب باراغواياني عاد ليدافع واختار هذه الطريقة الحد من خطورة هجوم فرنسا القوي. شوط أول لم نشاهد فيه منتخب فرنسا يصنع الخطورة على مرمى الحارس أورلاندو خيل الذي كان محميا بزملائه في الدفاع. الشوط الثاني سينطلق في هذه اللحظات، في هذه الأثناء صافرة السيد إلغيس سانتاشيف ستأتي في هذه الأثناء. هذه ثالث مباراة منذ مونديال 66 التي لم تشهد الحصة الأولى فيها أي تسديدة على المرمى. إذن ما بعد العد التنازلي ينطلق شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. باراغواي بنفس العناصر بنفس الأسماء، على يمين الشاشة منتخب باراغواي يلعب في حرس المرمى أورلاندو خيل، جونيور ألونسو، عمر ألديريتي، هناك غوسابو غوميز، غوسابو فيلاسكيز، خوان خوسي كاسيرس، ماتياس جالارزا، هناك أندريس كوباس وديوغو غوميز، وكذلك ألميرون بالإضافة لسيسو. بالنسبة لمنتخب فرنسا على اليسار، مينيون في حرس المرمى، كونتي وباميكانو، ويليام صليبا، لوكادين، هناك مانو كوني، هناك أدريان رابيو، هناك مايكل أوليسي، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، وبراتلي باركولاب. هذه إذن التذكير بتشكيلة المنتخبين، وخطأ هناك كان موجود لمصلحة منتخب باراغواي في اللقطة الماضية. هذه اللقطة وهذا التدخل وهذا الخطأ اللي كان موجود في اللقطة الماضية للمنتخب الأمريكي الجنوبي، منتخب باراغواي غوستافو ألفارو اللي نجح في شوط المباراة الأول فيما يريد وفيما رسم وفيما كان يتمنى. خطأ موجود لمنتخب باراغواي، كرة من ركلة ثابتة لمصلحة منتخب باراغواي، ستنفذ هذه الكرة، ستلعب هذه الكرة ملعوبة الآن عالية طويلة داخل منطقة الجزاء لكنها مبعدة. أوليسيب ديمبليب، أوليسيب مرة أخرى، تدخل كان موجود، خطأ يصفر حكم اللقاء تاتاشيه في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود، حكم المباراة تاتاشيه يصفر خطأ لمصلحة منتخب فرنسا. ملعوب الكرة في وسط الملعب، نقلة بعد ذلك في وسط الميدان على طريق أوباميكانو، ينقل الكرة هنا في اليسار على طريق لوكادين، تمريرة باتجاه برادلي، باركولا يتقدم، باركولا يمرر كرة إلى الخلف، ويليام صليبة إلى كوني، كوني باتجاه كوندي، عند كرة ديمبلي لمسة إلى الخلف من جديد لمنتخب فرنسا، التمريرة من أوباميكانو، يمرر كرة إلى كيليان مبابي، عودة إلى الخلف، لمسة في الطرف الأيسر، نقلة بعد ذلك هنا في اليسار للمنتخب الفرنسي. الكرات القصيرة المتناقلة على الاستحواذ والسيطرة نعم، لكن حتى الآن من دون حل، من دون فك شيفرة المنتخب الباراغواياني. كرة منقولة على طريق ديمبلي، لمسة إلى كوني، تمريرة فنقلة كوندي في لمسة ممتازة لكنها في الأخير مقطوعة قبل أن تصل أو لا إلى اللاعب أوليسيب. ما تحدث عنه المدرب ديدي ديشام على مستوى تسريع في التمرير بالنسبة للمنتخب الفرنسي لحل هذه الإشكالية في هذا اللقاء. كرة منقولة من مايكل أوليسيب، مرور وتقدم، أوليسيب يتعثر، يسقط من دون خطأ، يساعد منتخب باراغواي لكنها أصبحت فرنسية زرقاء. ديمبلي في لمسة، مانو كوريا في كرة، تمرير بعد ذلك من رابيو، النقلة المين منقولة هنا في اليمين عن طريق أوليسيب، أوليسيب يلعب كرة إلى كوني، ما زالت فرنسية، ما زالت فرنسية، رابيو التصويب لكن بعيد، بعيد الكرة الماضية، ركلة مرمى. أعتقد أن رابيو أكثر من سدد لمنتخب فرنسا. والله وين تسديداتك يا بوغبا، وين تسديدات بوغبا، الكرات التي تراها وكأنها سهم في مرمى منافس منتخب فرنسا. أتتذكرون مباراة سويسرا أمام منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021 وهدف بوغبا رغم خروج فرنسا من تلك البطولة أمام سويسري، لكن فرصة للباراغواي خطيرة من ميغيل ألميرون والتسديد لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى أو ركلة ركنية. ركلة ركنية، الباراغواي تريد أن تضرب ضربتها، الباراغواي تريد أن تحين لحظتها، الباراغواي تريد أن تحين اللحظة التي كانوا يبحثون عنها، الباراغواي المنتخب الذي يريد أن يسجل في هذه اللحظات، منتخب الألبيروخا هنا أمام فرنسا، هنا أمام منتخب يعتبر هو المرشح الأول للظفر بهذه البطولة. من ركلة ركنية كرة ستنفذ لمنتخب باراغواي، يتقدم غوستافو فيلاسكيز، يتقدم عمر ألديريت، كرة من ركلة ركنية ستنفذ الباراغواي، كل الباراغواي الآن خلف هذه الكرة يا ألميرون، ألميرون على التنفيذ، ركلة ركنية للباراغواي على يسار مينياب، هل يحين الموعد يا باراغواي، عرضية ترسل بالرأس إلى حارس المرمى يتصدى لكن ما زالت والخطورة مستمرة من الطرف الأيسر، محاولة في الأخير من أوباميكانو، رمية تماس لمنتخب باراغواي، رمية تماس لمنتخب باراغواي، الرمية الجانبية، جماهير الباراغواي هنا في فيلادلفيا ستاديوم، كرة من ركلة ركنية ستنفذ بحثا عن ما كانوا يبحثون عن، لكن مينياب تصدى في هذه الكرة، يسرع اللعبة، يلعب لك كرة طويلة، راح كيليان، راح السهم القاتل كيليان، كان يبحث، هو كان يبحث عن هذه اللقطة. اي نعم، هو كان يبحث عن هذه اللقطة. الكرة من الركنية نفذت سريعة، فرصة وتصويبة، ولكن يا خارج شاهدوا، شاهدوا المنتخب الفرنسي، شاهدوا المنتخب الفرنسي، ما صدق ان لاعبي باراغواي بعيدين عن مرمى الحارس اورلاندو خيل. صابت الحارس اورلاندو خيل. لقطة الأخيرة، وهذه الكرة اللي كان فيها مطالبة بوجود لمسة يد على كيليان مبابي. هذه الكرة في البداية كان فيها لمسة يد على كيليان مبابي. خوان خوسيه كاسيرس كان يتحدث مع حكم المباراة، وسرعة بالنسبة للمنتخب الفرنسي في التنفيذ، ديمبلي والتسديد، لكنها إلى خارج الملعب. يعني بأي طريقة منتخب فرنسا يريد أن يسجل أمام الأبواب المغلقة، دعونا نقول نعم هي أبواب مغلقة من جانب منتخب باراغواي حتى الآن أمام المنتخب الفرنسي. صعوبة كبيرة جدا على مستوى هذا التنظيم الدفاعي وخيار هذا الرجل غوستافو ألفارو. غوستافو ألفارو في تصريحاته قبل هذه المباراة طالب الجميع بالتركيز وقال بالحرف أن الإنجاز لم يتحقق بعد، وأن باراغواي لا يكفيها إقصاء ألمانيا، باراغواي تريد أن تقصي فرنسا. هذه كرة كيليان مبابي، نعم كان يبحث، كان يبحث عن هذه اللقطة، منتخب فرنسا كان يبحث عن هذه اللقطة، ومينيوم هو من أرسل الكرة الأخيرة باتجاه كيليان مبابي، من كاد أن يسجل هدف في السبق وهدف في التقدم وينجح فيما لم تنجح فيه أو فيما لم تنجح نعم في فرنسا في الشوط الأول من هذا اللقاء. سيستانف في اللعب، مبابي يريد أن يحسب بدلا من حكم اللقاء. السيد تانتاشيف الحكم الأوزبكي، حكم اللي أدار مباراة النمسا والجزائر وأدار مباراة المغرب كذلك ومنتخبي اسكتلندا. هذا هو أورلاندو خيل، يرسل كرة طويلة تعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب فرنسا. عودة من جانب رابيو، رابيو إلى لوكادين، لوكادين ينقل الكرة من اليسار لكنها بتعود مرة أخرى إلى خارج الملعب، تماس لمنتخب فرنسا، رمية تماس لفرنسا. يعني من يتابع الباراغواي يعذر الباراغواي على الطريقة التي ينتهجها المنتخب الباراغواي. يعني نعم، لماذا صعب جدا أن تجاري منتخب فرنسا وصعب جدا أن تجاري هجوم منتخب فرنسا، وبالتالي بالنسبة للمدرب غوستافو ألفارو هي الطريقة الأنسب. كرة منقولة عن طريق باركولا، عودة إلى الخلف من كوني، كوني كوني كوني، والتسديدة لكن حارس المرمى ياهي تسديدة، ياهي تسديدة، وكأنه سمعني وأنا أتحدث عن تسديدة بوغبا أمام سويسرا وأراد أن يحاكي تلك التسديدة بتسديدة تصب لمصلحة الفرنسيين في اللقطة الماضية. كوني يا كوني، والله تقريبا من نفس المكان كرة بوغبا أمام سويسرا قبل 6 سنوات، هنا أراد أن يحاكيها كوني وأن يتقدم بنفس الألوان لمنتخب فرنسا. من ركلة ركنية لفرنسا، تغطية دفاعية كانت موجودة، بتعود الكرة مرة أخرى في وسط الملعب للباراغواي، عدد فرنسية أوليسي، ما زالت الكرة غادرت إلى خارج الملعب. رمية التماس، يا رمية التماس ملاعب الباراغواي أكملها أيضا إلى رمية جانبية ستنفذ الآن. هناك تشواميني غائب طبعا الأبرز عن التشكيلة في منتخب فرنسا للإصابة. كرة منقولة، ألميرون عند كرة، ألميرون يحاول فيها، ألميرون مازال أمام كوني، بعد ذلك بتعود لمنتخب باراغواي، تتحول الكرة في وسط الملعب، أوليسيه يمرر كرة في وسط الميدان، الآن يسرع، الآن يتقدم أوليسيه في تمرير منقولة من باركولا، لمسة الآن باركولا يحاول، باركولا يتقدم لكن في الأخير إلى خارج الملعب. ركلة ركنية، ركلة ركنية، تشعر أن منتخب فرنسا الآن أسرع في نقلات، نعم منتخب فرنسا الآن أسرع في التمرير ما بين اللاعبين، وهذا حل من الحلول التي بالإمكان أن تباغت فيها فرنسا الباراغواي. ركلة ركنية ستنفذ، ركلة ركنية ستلعب على يمين حارس المرمى أورلاندو خيل. من الركلة الركنية كرة ترسل عالية لافة لكنها سهلة عند الحارس أورلاندو. أورلاندو خيل حارس مرمى سان لورينزو الفريق الأرجنتيني، بالمناسبة ليست لديه الكثير من المباريات الدولية مع باراغواي. ويليام صليبا، سيسو يضغط على كوندي، كوندي يلعب هذه الكرة عالية بتعود منتخب باراغواي. تتحول الكرة في وسط الملعب من الطرف الأيسر، هناك تبديل قادم في تشكيلة منتخب باراغواي، لكن قبل التبديل هناك كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب. كانالي سيدخل بديلا خوسيه في تشكيلة منتخب باراغواي. ملعوب الكرة من الطرف الأيسر ألميرون، لكنها بتعود لفرنسا. رابيو كرة خاطية، ألميرون يلعب كرة إلى أقصى اليسار، سريعة كرة من الطرف الأيسر، منقولة كرة في اليسار لكن في الأخير تتحول إلى رمي التماس. طبعا كوندي، كوندي كان أسرع من هكذا، كوندي كان أسرع من هكذا، لأن أصبح أبطأ كوندي، وذلك البطء عانى منه برشلونة كثيرا في كثير من فترات هذا الموسم. هذا هو البديل القادم، خوسيه كانالي سيدخل بديلا، عمر ألديريتي سيغادر أرضية الميدان. عمر ألديريتي في أخبار ما قبل هذا اللقاء كانت شكوك في أن يبدأ أساسيا، لكن هذه كرة كونيب وتسديدة كونيب، أخطر كرة لمنتخب فرنسا في هذا اللقاء عن طريق مانو كونيب، تصدى لها حارس المرمى الحارس أورلاندو خيل. عمر ألديريت غادر أرضية الملعب، كان ليدخل بديلا خوسيه في تشكيلة باراغواي في هذا التبديل الذي يحدث في هذه اللحظات. باراغواي فرنسا في ثاني مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم، تعادل بدون أهداف. منقولة كرة من اليسار لمنتخب فرنسا، بابي يريد المرور، كرة مقطوعة تتحول بعد ذلك لمنتخب باراغواي. وصلت في وسط الملعب من جديد، تقدم عن طريق كيليان، بابي يمرر، باركولا يتقدم فيها، برادلي باركولا عند كرة مازال، الله ياهو مرور، ياهو مرور في اللقطة الأخيرة، لكن اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة كانت من المدافع كاسيرس من أمام باركولا. تتحول الكرة من جديد لمصلحة منتخب باراغواي. رمية التماس، رمية التماس للمنتخب الفرنسي. الآن الشوط الثاني أفضل، نعم هذه بوادر أفضلية في شوط المباراة الثاني عما جرى في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي، النقلة من مانو كوني، أو مانو كوني نعم، يمرر كرة باتجاه ديمبلي، وصلت إلى كوندي، لمسة عن طريق أوباميكانو، أوباميكانو المين يفكر، المين يلعب لك كرة في الطرف الأيسر، رابيو، رابيو إلى باركولا، باركولا في كرة، باركولا والتصويب لكنها بعيدة، بعيدة جدا كرة برادلي باركولا، تحولت إلى ركلة مرمى. ديديا ديشان يفكر بالتبديل الآن، وهناك سيسو يشتكي من إصابة، هل سيغادر أرضية الملعب؟ سيسو نعم. تبديل آخر في تشكيلة منتخب باراغواي، غوسافو كابايرو هو البديل، لاعب نادي بورتسموث الفريق الإنجليزي. سيسو يغادر أرضية الملعب، كابايرو هو من دخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة منتخب باراغواي. تبديلان إذن للمدرب غوسافو ألفارو. طبعا سيسو هو رأس حرب الخطر بالنسبة لباراغواي، بينما دوي من جانب فرنسا يدخل، باركولا غادر أرضية الملعب، ديزري دوير هو من دخل بديلا دوير في هذه اللحظات في تشكيلة منتخب فرنسا بدلا من باركولا اللي غادر أرضية الميدان. تبديل أول المدرب ديديا ديشان. كرة تتحول وتتحدث عن سيسو. سيسو أكثر من ساهم، أكثر من سدد، أكثر من راوغ، أكثر من لمس الكرة في مناطق المنافسين لمنتخب باراغواي. غادر أرضية الملعب ودخل بدلا منه كابايرو. أوباميكانو وصلت هذه الكرة في الطرف الأيمن. ديمبلي تشتت هذه الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب فرنسا. نقلة في وسط الميدان عن طريق المتقدم في الطرف الأيسر هناك ديزري دوي. دوي يحاول فيها ديزري دوي في التمرير نقلة باتجاه اليسير. عودة بعد ذلك في اليسار لوكادين عند كرة لوكادين والعرضية لكن تغطية من مدافع الباراغواي بالكعب. هنا كرة تنقل والكرة إلى خارج الملعب تماس لمنتخب فرنسا. رمية تماس لفرنسا. يمضي الوقت أو رمية تماس لباراغواي. يمضي الوقت 17 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. لا أهداف حتى الآن. هذا ما حدث في مونديال 98. نعم هذا ما حدث ما بين المنتخبين في مونديال 98 وفي مونديال 98. المباراة ذهبت إلى شوطين إضافيين إلى أن سجل لورون بلوب الهدف الذهبي وكرر. هل يختلف أو هل يتشابه الأمر أم أن هناك اختلاف في هذا اللقاء وعلى صعيد قادم اللحظات؟ كرة منقولة عن طريق مانو كوني. لمسة إلى الخلف بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب فرنسا. وصول بعد ذلك من ويليام. صليبة والتمرير لوكادين ينقل كرة من الطرف الأيسر. ديزري دوي يريد أن يكون الحل. دوي يتقدم، دوي يراوغ، دوي يسقط. لا وجود لخطأ. تتحول فرنسية وما زالت فرنسية. أوليسيه في الاستلام، أوليسيه في التقدم من الطرف الأيمن. أوليسيه يحاول فيها، أوليسيه يتقدم فيها. تمريرة إلى ديمبلي بتعود الكرة من جديد لمنتخب باراغواي. يستميتون أمام الحارس خيل بينما الفرنسيين يحاولون عن طريق دويب. لمسة إلى كيليان مبابي والتصويب. هذه بعيدة، هذه بعيدة من كيليان مبابي. ركلة مرمى لباراغواي. فرنسا أمام روح الجواراني، روح منتخب باراغواي حتى الآن الدفاعية في هذا اللقاء. كرة تلعب عن طريق الحارس مينيا. لمسة إلى كوندي. التقدم في وسط الملعب للمنتخب الفرنسي. نقلة في وسط الميدان. تمريرة بعد ذلك مرة أخرى للمنتخب الفرنسي. تمرير إلى لوكادين. لمسة في وسط الملعب. الكرة ما زالت. مانو كونيب ينقل كرة في وسط الميدان. عودة من أوليسيب. أوليسيب صليبة نقلة في الطرف الأيسر. منقولة كرة من ديزري دوي يحاول فيها من الرواق الأيسر. ديزري دوي يريد أن يمر. ديزري دوي يبحث عن زميل. عودة إلى لوكادين. النقلة إلى الخلف مرة أخرى فرنسية وما زالت فرنسية. مانو كونيب ينقل كرة باتجاه اللعب كوندي. لمسة إلى ديمبلي. التغطية من دفاعات باراغواي. اللمسة في وسط الميدان. الكرة تتحول مرة أخرى. نقلة إلى الطرف الأيسر باتجاه ديزري دوي. المرور والتقدم، الوصول. يا عيني يا عيني كان يطالب بركلة جزاء لكنها مرتدة، لكنها مرتدة. المرور راح، تقدم فيها ميغيل من أمام ويليام. صليبة في اللقطة الماضية. صليبة قال له قف، فقد أوقفت الكثير وأوقفت ما هو أصعب منك يا المرور. ديزري دوي اللقطة هل كانت تستحق ركلة جزاء لمنتخب فرنسا؟ لقطة ديزري دوي. الفرنسيون يطالبون بركلة جزاء. هذه اللقطة، هذا المرور الأول. هنا هنا هنا هنا هل كان تدخل دييغو غوميز يستوجب ركلة جزاء لمنتخب فرنسا؟ هذه اللقطة شاهدونا بهذه الصورة. عموما إلجز تانتاشيف هو من سيقرر، أعتقد بأنه سيعود التقنية أم لا نشاهد احتمالية وجود ركلة جزاء لمنتخب فرنسا. سيعود تانتاشيف، سيعود، نعم يعود، نعم تانتاشيف يعود إلى تقنية الفيديو. هناك احتمالية والكرة حقيقة فيها شك لديزري دوير، هل كان يستحق ركلة جزاء في هذه اللقطة؟ نشاهد هنا اللاعب دييغو غوميز من أمام ديزري دوير يطلب تسريع اللقطة. السيد إلجيز سانتاشيف الحكم الأوزبكي، هذه اللقطة أمامك وسنسمع الآن ماذا يقول تانتاشيف. نسمع.
3: After the off-field review, number 8 of defender tripped attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
2: ما كانت تنتظره فرنسا وما كانت تخشاه الباراغواي، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء لديزري دوي في هذه اللقطة. هنا كان التدخل موجود، أنا قلت لا أسبق الأحكام وأدع الحكم للسيد إلجيز سانتاشيف لأن التدخل كان موجود، لم يكن ادعاء للسقوط بل سقوط فعلي لعرقلة يا سيد غوستافو ألفارو. ركلة جزاء لمنتخب فرنسا وفرصة فرنسا أن تتقدم، وفرصة فرنسا أن تتقدم، وفرصة فرنسا أن تسجل، وفرصة فرنسا أن تخرج من هذا الوضع وأن تخرج من هذا الموضوع. المنتخب الفرنسي من أجل هدف السبق، من أجل هدف التقدم، كيليان مبابي أعتقد هو من سيسددها، أعتقد أنه هو من سيسددها كيليان مبابي من أجل الهدف. ديمبلي شاهدون لاعب الباراغواي، يعني باراغواياني يريد، نعم كيليان مبابي هو من سيسدد ركلة الجزاء لمنتخب فرنسا. ركلة جزاء لفرنسا، ركلة جزاء لمنتخب فرنسا عن طريق كيليان من أجل معادلة ليونيل ميسي. لكن ما هو مهم بالنسبة لكيليان مبابي أن يسجل لفرنسا، أن يتقدم لفرنسا، أن يخرج من هذه المعضلة، أن يخرج من هذه المشكلة منتخب فرنسا أمام باراغواياني صامت. هنا بلحظة وفي لحظة وفي كرة من علامة الجزاء كيليان مبابي. هناك ماذا؟ حكم اللقاء تانتاشيف، حكم المباراة تانتاشيف في هذه اللحظات. الكرة ستنفذ، بابي والتركيز، بابي والتركيز من أجل أن تهب رياح الفرنسيين، من أجل أن تهب رياح الفرنسيين. هنا كيليان مبابي وهبت، وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما كانت واقفة وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما أوقفتها باراغواي. كيليان مبابي يسجل هدف السبق، هدف التقدم لمنتخب فرنسا. فرنسا هدف، باراغواي لا شيء، لاحق فرنسا يعادل سابق الأرجنتين. كيليان مبابي 7 أهداف في بطولة كأس العالم، نعم من علامة الجزاء أمام باراغواي. بالقدم اليمنى انتظر تحرك حارس المرمى، هنا في صورة اختارها على اليسار، الحارس اختار اليمين، فرنسا وكرة الهدف الأول، والكرة اختارت الفرنسيين، نعم الهدف الأول لفرنسا، هدف السبق لمنتخب فرنسا بعدما كان المنتخب الباراغواياني صامدا وصامدا. لكن وقع في المحظور حينما دخل ديزري دوي الذي حرك المياه الراكدة، الذي حرك الفرص التي لم تأتي ليستفيد من ركلة جزاء. تبديلان في تشكيلة باراغواي، جوميز من تسبب في ركلة الجزاء غادر أرضية الملعب في هذه اللحظات ودخل بديلا في تشكيلة منتخب باراغواي اللاعب موريسيو. موريسيو دخل وألميرون يبدو أنه سيغادر أرضية الملعب. خلينا نشوف هذا جابرييل أفالوس نعم بدلا من ألميرون اللي غادر أرضية الميدان. الآن 19 دقيقة تتبقى, ما الذي بالإمكان أن يكتب فيها؟ ما الذي بالإمكان أن يكتب فيها؟ فرنسا هدف, باراغواي لا شيء, فرحة جماهيرية فرنسية, في واحد رافع علم أوزبكستاني يشجع الحكم, في واحد رافع علم أوزبكستاني يشجع الحكم السيد تانتاشيف. كرة منقولة وصلت بعد ذلك إلى أقصى اليسار, وأن الفرنسيين رفعوا علم أوزبكستان لأن الحكم احتسب لهم ركلة جزاء بالفعل كانت موجودة. كرة بتعود عن طريق الحارس مينيوم, منقولة كرة في الطرف الأيمن, تصل هذه الكرة هنا في اليمين لمنتخب فرنسا. أوباميكانو عنده كرة. الآن الباراغواي, أنا عندي فضول وشاهد كيف ستلعب الباراغواي الآن بعدما تأخرت في النتيجة. تدخل كان موجود في اللقطة الماضية, تدخل كان موجود في الكرة الأخيرة من أندريس كوباس, كوباس وغالارزا, يعني هما الدفاع الأول لمنتخب فرنسا أو المنتخب باراغواي.

0: والله كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى زحمه
2: العالم. انتم تسوقوا وحنا بنروح نلعب.
3: الاجازه طويله شباب يمديكم تيجون.
4: مدينة بنان الرياض رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

17 دقيقة متبقية على حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كيليان مبابي 19 مباراة 19 هدف في بطولة كأس العالم. ليونيل ميسي 20 هدف يقترب كيليان من ليونيل ميسي على مستوى عدد الأهداف، والجميع يتوقع بأن كيليان سيصل إلى الرقم وحتى سيتجاوزه. ديديا ديشان وديمبلي شوطان من هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا ما بين فرنسا وباراغواي، وهناك فرنسا الآن أمام المغرب في مدينة بوصل. المغرب وفرنسا في مدينة بوصل، نعم، في ربع النهائي في تكرار لنصف نهائي النسخة الماضية. هناك أسود الأطلس من أجل أخذ ثار المونديال الماضي. المغرب بروح الأسود قادر على صنع التاريخ أمام منتخب فرنسا. هناك من يرى عدم تواجد فرنسا في النهائي سيكون مفاجأة، وهناك من يرى أن عدم تتويج فرنسا باللقب سيكون فشل للمدرب باديشان. نعم، عطفا على الأسماء الموجودة وعطفا على كل ما تمتلك فرنسا من مقومات. الشوط الثاني يسانى في هذه اللحظات يا أحبة الكرام. شوط ثاني الآن، يعني ربما تكون التدخلات أقوى من لاعب منتخب باراغواي، شاهدنا في لقطة سابقة. الآن شاهدون منتخب باراغواي، تعود الكرة مرة أخرى، هذا التبديل غوميز وألميرون أبالوس وكذلك ماوريسيو هما من دخل. مدرب الذي أجرى تبديلات، أربعة تبديلات في ثلاث فترات بالنسبة للمدرب غوسافو ألفارو كوندي. ينقل كرة فرنسا من أجل التأمين، فرنسا من أجل التأمين، كرة تلعب في وسط

كاسيريس في هذه اللقطة. مبابي طبعا في اللقطة الماضية شاهدونا كاسيريس بعدما صفر الحكم خطأ مبابي وخطأ موجود في مصلحة منتخب باراغواي. مبابي يعني حاب ان الحكم يطرد كاسيريس. 7 أهداف لمبابي، 7 أهداف ليونيل ميسي. كرة منقولة من الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك عرضية ترسل لمنتخب باراغواي. تلعب الكرة لمنتخب فرنسا، لكن ركلة مرمى يشير حكم الإيقاف في اللقطة الماضية. صراع الهدفين ما بين كيليان مبابي وليونيل ميسي. ميسي شاهدناه بالأمس أمام منتخب الرأس الأخضر، صعوبات كبيرة كانت للمنتخب الأرجنتيني، وهنا منتخب فرنسا الشوط الأول صعوبة كانت كبيرة أمام منتخب باراغواي. شاهد عينك على اللاعب كوستافو فيلسكيز، ومن له حيلة فليحتال هكذا يقولون. لكن أمام مبابي لا تكفي الحيل، وفرحة والدي كيليان مبابي بهذا الهدف، بهدف غالي جدا لمنتخب فرنسا بطبيعة الحال على صعيد بطولة كأس العالم. كرة منقولة وصلت في وسط الميدان. الهدف اللي سجله كيليان مبابي هو الهدف رقم 150 لمنتخب فرنسا تاريخيا، الهدف رقم 150 في بطولة كأس العالم. هدف كيليان مبابي رابع أكثر منتخب سجل في كأس العالم بعد الأرجنتين وألمانيا والبرازيل. تلعب الكرة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب باراغواي. باراغواي من أجل العودة، لكن منتخب فرنسا يريد الذود عن هذا التقدم. هناك رمية تماس ستنفذ الآن لمنتخب باراغواي في هذه اللحظات، ستنفذ رمية التماس عن طريق جونيور ألونسو. كاسيريس يتقدم، جونيور ألونسو على تنفيذ. باراغواي من أجل العودة، باراغواي من أجل التعادل، باراغواي من ألونسو. ترسل هذه الكرة عالية بالرأس، الكرة تتحول ديزيري دويب، وهناك خطأ لمنتخب فرنسا لأوباميكانو. خطأ لمنتخب فرنسا. هذه الكرة الأخيرة جابرييل أفالوس. منتخب باراغواي في هذه اللحظات تدخل كان موجود من لاعب منتخب باراغواي، لاعب أفالوس في اللقطة الأخيرة. كرة من ركلة ثابتة لمنتخب باراغواي في هذه الأثناء. مينيو يرسل هذه الكرة طويلة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. ستنفذ رمية التماس في هذه اللحظات. ألونسو ملعوب الكرة في وسط الميدان من جديد لمنتخب فرنسا. ديمبلي الكرة بتعود بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة منتخب الباراغواي. عدد فرنسية لا تدخل من كوني، وبطاقة صفراء على مانو كوني، بطاقة صفراء على مانو كوني في اللقطة الماضية. بطاقات الصفراء تحضر في هذا الشوط الثاني بعد بطاقة باركولا في شوط المباراة الأول. هنا كوني ينذر بالبطاقة الصفراء. خطأ موجود لمصلحة منتخب باراغواي. كرة من ركلة ثابتة لباراغواي. الكرة ستلعب من جانب اللاعب البديل، طبعا أوليسي غادر أرضية الملعب من جانب منتخب فرنسا. وصلت هذه الكرة عالية، منقول الكرة بالرأس، بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى. سهلة الكرة، لا لم يغادر أوليسي،

0: التبديل اللي كان في تشكيلة أوليسي موجود. أي والله موجود, أي والله موجود, أوليسي موجود. وكيف يغادر أوليسي وهو من صنع الكثير من الفرص وصنع الكثير من الأهداف. كرة منقولة عن طريق كيليان مبابي, وصلت هذه الكرة طويلة. أوباميكانو يساعد منتخب باراغواي, سقوط من دون خطأ بأي طريقة. منتخب باراغواي يريد أن يتحصل, خطأ من هنا آخر من هناك. باراغواي العاصمة أسونسيون, هناك شاشات عملاقة اليوم نصبت من أجل هذا اللقاء, وبالتالي هي مسألة فيها الكثير من الذكريات. يقولون بأن الخسارة بالهدف الذهبي أمام فرنسا في عام 98 من أشد اللحظات ألما على كرة القدم في الباراغواي. هكذا يشعرون, هكذا تشعر جماهير باراغواي. وبالتالي بالنسبة لهم هذه المباراة هي ليست مباراة تأهل إلى الدور القادم, هي مباراة كذلك لتصفية حسابات قديمة بالنسبة لمنتخب باراغواي أمام فرنسا. كرة منقولة أوليسين, عنده كرة قدم, أوليسين طلق, أوليسين مازال, أوليسين يحاول فيها, لكن الكرة بتعود مرة أخرى. تصل هذه الكرة طويلة لمنتخب باراغواي, تتحول الكرة في وسط الملعب عن طريق أوليسين. أوليسين يسقط ويتحصل على خطأ, خطأ لأوليسين. تدخل كان في اللقطة الماضية, ريان شركي سيدخل بديلا في تشكيلة منتخب فرنسا. هذا تبديل ديمبلي, يغادر أرضية الملعب. ريان هو من يدخل بديلا في هذه الأثناء. ريان شركي يدخل بديلا في تشكيلة منتخب فرنسا. التبديل الثاني, التبديل الأول خروج باركولا ودخول دويب. هذا دويب اللي تسبب وحصل على ركلة جزاء لمنتخب فرنسا, هو الذي حرك تلك المياه الراكدة بالنسبة لهجوم الفرنسيين. منقولة كرة عن طريق ويليام صليبا. أوباميكانو لمسة, رابيو شاهدوا كسر سوى التدخل في اللقطة الماضية. ديزري دويب, دويب دويت قدم, تزر راح, تمريره باتجاه اليسير, وصلت الى ريان شرقي, عنده كره مازال. ريان يمرر كره باتجاه مايكل اوليسي, عوده الى الخلف, اوليسي في كره مازال, الكره الفرنسيه, اوليسي, ريان في وسط الميدان. شاهدونا كيف يندفع لاعب باراغواي, حكم اللقاء يعطي اشاره باستمراريه اللعب ما دام ان الكره في حوزه الفرنسيين. كره منقوله من الطرف الايسر من جديد لمنتخب فرنسا. لوكادين يمرر كره باتجاه كيليان مبابي, يلعب كره في الطرف الايسر. مبابي مره اخرى يعيد الكره الى الخلف. منتخب فرنسا من اوباميكانو, ينتظر صعود باراغواي المنتخب الفرنسي. ريان شرقي يتقدم من الطرف الايمن. ريان عنده كره, عوده الى كوندي. كوندي يمرر كره في وسط الملعب باتجاه اوباميكانو. رابيو ينقل كرة في الطرف الأيسر عن طريق لوكادين من اليمين إلى اليسار لمنتخب فرنسا. دويب لمسة في اليسار مجددا, تتحول الكرة بعد ذلك إلى رمية تماس. تماس لمنتخب باراغواي, ستنفذ رمية التماس. ديديي ديشان, خمس دقائق من أجل تحقيق فوزه العاشر كأول مدرب يحقق 10 انتصارات في الأدوار الإقصائية في تاريخ بطولة كأس العالم. رمية جانبية لمنتخب باراغواي, ملعوبة الكرة بالرأس, الكرة ما زالت لباراغواي, خطيرة هنا, التصويبة تأتي لكنها بعيدة, بعيدة الكرة لمنتخب باراغواي, ولا تسديدة للباراغواي على مرمى الحارس مينيون, ولا تسديدة لمنتخب باراغواي. طبعا يلعب على امكانياته منتخب باراغواي, وهذا السيد غوستافو الفارو, لكن ما نجح امام المانيا لن ينجح امام فرنسا, وفرنسا ليست المانيا في هذا التوقيت بالتحديد. في هذا التوقيت فرنسا ليست المانيا. كره تلعب, بتصل الكره في وسط الملعب لمصلحه المنتخب الفرنسي. خطا لمانو كوني, خطأ على لاعب جالارزا. ديدي ديشان كذلك يخصى أو يخشى على لاعبيه من الإصابات. مباراة القادمة أمام المغرب، كل الأمنيات بالتوفيق لأسود الأطلس. كرة تلعب في وسط الميدان لمصلحة منتخب باراغواي. تلعب الكرة بالرأس، تتحول من جديد. كل التوفيق أيضا لمنتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين. منتخب مصر الذي سيلعب أمام الأرجنتين في هذا الدور، الدور الثمن النهائي، بينما هذا المشجع من باراغواي كان يتمنى أن تتكرر القصة أمام فرنسا مثلما نجحت أمام منتخب ألمانيا. لكن ما زال في الوقت بقية، وما زال في دقائق، وما زال في الأمل أمل، وما زال في الأمل إمكانية، وما زال في الأمر ربما أمور على صعيد هذا اللقاء. نشاهد نرى منتخب باراغواي يريد العودة في النتيجة، يريد أن يصعد إلى الأمام. كرة منقولة من الطرف الأيمن، الكرة مقطوعة لفرنسا، وفرنسا في كرة الخلاص، فرنسا في القاضية، كيليان في القاضية، الله يتصدى لسيف، بتعود الكرة من جديد، وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن من مايكل أوليسيف. خطيرة كانت كرة كيليان مبابي، لكن تصدى لها حارس المرمى أورلاندو خيل. مانو كونيب يلعب كرة إلى كيليان مبابي. كيليان مبابي يحاول فيها، ما زال، عودة إلى الخلف، تمريرة في وسط الملعب، اللمسة عن طريق اللوكادين، عودة إلى الخلف باتجاه ويليام صليبة. وصلت الكرة من رابيو. كونيب يستمر منتخب باراغواي بعدم إحراز الأهداف في الدور ثمن النهائي، لم يسجل للمباراة الخامسة في الدور ثمن النهائي. شاهدوا عدد التمريرات، يعني تقريبا ما يصل إلى 4 أضعاف ما بين فرنسا وباراغواي، بالتالي تباين كبير جدا في كل شيء تقريبا ما بين منتخب اختار أن يدافع، بينما الآن يهاجم، يسدد، وحارس المرمى يتصد. اختار أن يدافع، ولكنه أراد أن يقول وللهجوم أوقات، وللهجوم ساعات بل لحظات، وهذه لحظة تصدى لكرة فيها الحارس مينيون في أول تسديدة لمنتخب باراغواي على المرمى. ملعوب الكرة، سقوط من مدافع منتخب فرنسا، لا خطأ، بينما عرضية للباراغواي، لوكادين في الإبعاد، الكرة تتحول من جديد، وصلت لمنتخب باراغواي. الآن يريدون الضغط، يريدون العودة، يريدون استعادة أمل، أن يسجلوا. باراغواي في كرة الإبعاد والتشديد، 10 دقائق تتبقى، أضاف الحكم، وهناك أوليسيف، وهناك دويب، وهنا انطلاقة من تزري، دوي، والتصويبة صدمت المدافع، وتحولت مرة أخرى من دفاع باراغواي إلى خط وسط فرنسا، إلى مهاجم فرنسا. الكرة عن طريق أدريان رابيو بعد كرة دويب. 10 دقائق نلعب في الأولى، كرة منقولة، تزري دويب، مايكل أوليسيف، أوليسيف يسقط ويتحصل على خطأ. خطأ موجود في اللقطة الماضية، تدخل كان هذا جالارزا. كم من أخطاء ارتكبها جالارزا في هذا اللقاء، كثيرة حقيقة، هي الأخطاء اللي ارتكبها لاعب جالارزا. سيتنتشف نظام إنجليزي في مباراة اليوم. خطأ موجود لمصلحة منتخب فرنسا. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ. حارس المرمى أورلاندو خيل يستعد. أوليسيف على التنفيذ، الفرنسي من أجل كرة الخلاص. كونتي عنده كرة، تمريرة بعد ذلك من ريان شرقي من الطرف الأيمن. ريان يتقدم، يريد المرور، ريان ما زال، لكن لا يمر، ريان شرقي، كرة منقولة طويلة عالية لمنتخب باراغواي، عودة من أوباميكانو، أوباميكانو في كرة مضغوطة على أوباميكانو، أوباميكانو في كرة مازال، أوباميكانو ماذا يريد؟ أوباميكانو ماذا تريد؟ الكرة تلعب لمنتخب فرنسا، هناك خطأ كان موجود، خطأ لأوباميكانو في اللقطة الأخيرة. غوستافو ألفارو، فرنسا بالمناسبة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية بصرف النظر عن ركلات الترجيح لم تخسر أمام منتخبات أمريكا الجنوبية منذ عام 78، وقتها خسرت في مرحلة المجموعات من أمام منتخب الأرجنتين. لم يخسر منتخب فرنسا أمام منتخبات أمريكا الجنوبية منذ عام 78، قلت بصرف النظر عن الخسارة بركلات الترجيح. جماهير فرنسا لربما هذه المباراة الأكثر معاناة لمنتخب فرنسا في البطولة، نعم هذه المباراة الأكثر معاناة على كل الأصعدة، عانوا من منتخب باراغواي ومن صلابة دفاع منتخب باراغواي وأيضا من الأجواء الحارة هنا في فيلادلفيا. كرة منقولة وصلت بالكرة فيلادلفيا في فيلادلفيا السيدي، ركلة ركنية لمصلحة منتخب فرنسا، ستنفذ الركلة الركنية لفرنسا عن طريق مايكل أوليسي. ريان شرقي، وركلة ركنية لمنتخب فرنسا في هذه اللحظات، أوليسي على التنفيذ، دور ثمن النهائي من البطولة، فرنسا من أجل الهدف الثاني، فرنسا إلى ربع النهائي، فرنسا إلى ربع النهائي. حتى الآن كرة من ركلة ركنية ستنفذ، أوليسي وشاهدوا يعني لاعب منتخب باراغواي، كرة منقولة تسري دوب، ملعوبة كرة عن طريق أوليسي، الضغط على أوليسي، افتكاك الكرة بينما مرتدة لباراغواي، مرتدة لباراغواي، مرتدة لمنتخب باراغواي، تقدم لكن في الأخير إلى رمية التماس، سقط لاعب منتخب فرنسا كوندي هذه المرة. اشتراك كان مع لاعب باراغواي، حكم اللقاء تنتشر هذه اللقطة اللي سقط فيها كوندي هو نفس اللاعب جالارزن، هو نفس اللاعب جالارزن، لاعب منتخب باراغواي من أمام كوندي، لكن كوندي هو حاب إنه ليتحصل على خطأ في اللقطة الماضية. رمية التماس، ثلاث كرات داخل أرضية الملعب، رمية التماس لمنتخب باراغواي في هذه الأثناء، ستنفذ رمية التماس عن طريق جونيور ألونسو، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، لدينا كرة رأسية لكن تغطية دفاعية موجودة، كرة باتجاه مبابي، يستعيدها لاعب باراغواي، يتقدم فيها اللاعب باكانالي، يرسل كرة بالرأس خطيرة للباراغواي، لكن حارس المرمى مينيو ماذا تفعل؟ يا مينيو ماذا تفعل؟ مينيو في الكرة الماضية حب انه يتفلسف، لكن فلسفة ما هي في وقتها يا مينيو، يقول المشجع الفرنسي. كرة تصل لمنتخب فرنسا، عودة إلى الخلف من جديد، لوكادين يشتت هذه الكرة طويلة، وصلت هذه الكرة بالرأس، أوليسي يا هي كرة دزيرا، دوي دوي دوي، مازال مبابي مازال، والهدف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أورلاندو خيل قال لا، أورلاندو خيل قال أنا موجود، ما دام الأمل موجود أنا موجود، تصدى حارس الباراغواي، سجلت الباراغواي هدف التعادل الآن، فمن سجل الهدف ليس المهاجم بل سيكون الحارس أورلاندو خيل. بطاقة صفراء على أوليسي، بطاقة صفراء على أوليسي في اللقطة الأخيرة، تدخل كان من أوليسي، لكن أي تصدي أورلاندو يا خيل، أي تصدي أورلاندو يا خيل، حارس مرمى باراغواي. هذه اللقطة اللي فيها هو هو هو هو من غيره، هو من غيره، جالارزا جالارسن، بينما هذه التسديدة وهبط الصدي من أورلاندو. أورلاندو قال ما دام الأمل موجود أنا موجود، وأمل الباراغواي في كرة تتحول بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب باراغواي. ترسل هذه الكرة طويلة بالرأس باراغوايانية منقولة في الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك في اليمين، عرضية تاتي ويليام صليبة، صليبة في كرة تتحول إلى ركلة ركنية لباراغواي. الآن كل باراغواياني إن كان صورة كيليان مبابي، لكن أتحدث عن الباراغواي، كل باراغواياني من سونسيون إلى أمريكا إلى كل المدن الباراغوايانية، الكل واقف لأن في هذه الكرة أمل، ولأن هناك رجاء من مشجع باراغواي. هل يفعلها منتخب باراغواي؟ هو غالارزا وكوندي. غالارزا مشاغب في هذه المباراة لعب منتخب باراغواي ماتياس غالارزا. كرة من ركلة ركنية لمنتخب باراغواي، الباراغواي في ركنية، هنا التصدي من مينيوم، حارس المرمى التقط الكرة الماضية، مينيوم يلعب كرة لمين؟ أزال عند الكرة جماهير باراغواي. كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، وصول بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب فرنسا. تنزري دوي إلى كيليان، بابي يتقدم هنا في الطرف الأيسر، بابي يحاول فيها، كيليان يتقدم في اليسار، بعد ذلك تحصل على خطأ، كسر السابع مرة. يعني باراغواي وعادت الابتسامة الآن لكيليان بابي في حواره مع كاسيرس. اليوم شفنا مباراة مختلفة حقيقة. نعم ربما لم تكن فيها إثارة الأهداف وروعة الأهداف مثل مباراة المغرب قبل هذا اللقاء، مثل مباراة الأرجنتين بالأمس، لكن شاهدنا فيها جوانب أخرى من كرة القدم أحيانا تكون طريفة. كرة عن طريق كيليان مبابي، وصلت هذه الكرة إلى خارج هذا هو غالارزا. غالارزا وكيليان مبابي، الحوار الذي يتواصل ما بين اللاعبين، وغوسافو فيلاسكيز والكل مع مبابي. جاهم كاسيرس يفزع مع زملاء في اللقطة الأخيرة، ركلة ركنية، دقيقة هي الأخيرة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضايع، بينما كرة منقولة لمنتخب باراغواي. وصلت هذه الكرة، ديزري دوي يحاول أن يمر، لكن الكرة بتعود مرة أخرى. خطأ كان موجود في الكرة الأخيرة. طبعا هناك من توقع المباراة أن تكون بهذا الشكل، أي نعم، هناك من توقع أن تكون المباراة بهذا الشكل. كرة من حارس المرمى، وفي هذه اللحظات تأتي صافرة حكم اللقاء. يا أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، فرنسا تعبر لكن ليس بسهولة أمام منتخب باراغواي. فرنسا هذا باراغواي لا شيء، فرنسا المغرب في الدور القادم. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.
1: شكرا لي زميلين حسن عيدروس علي محمد علي. هذا اللقاء بين الباراغواي وفرنسا ينتهي لمصلحة فرنسا بهدف دون مقابل في مباراة صعبة سجل فيها الهدف الوحيد عن طريق ركلة جزاء عن طريق كيليان مبابي. أصبح الآن برصيد 7 أهداف في هذه البطولة مع متصدري هدفي بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن ليونيل ميسي. أجواء متوترة وفرحة لاعبي منتخبي فرنسا مع جماهيرهم الحاضرة في ملعب فيلادلفيا. دعونا نشاهد هذه الأجواء بعد هذا اللقاء.
2: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: يا سلام

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Crushing my opponent, foot up out the break, cleaning all the plates, finna make bang, finna make history.

التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.